0: صباحو دمو روجي وتف دخوش من جهدارينا آرتا دسبيكا حفتيه كانو يا جبرنامية دسبيكا روجي بخلك كانو أزو هفكار أخو دورين علي أمي بورا بن هيا مسعتوني بكيب قلك مجار صباحت بخير بدورين
1: صباحت بخير بدلدا جهدارين آرتا صباحو وجي بخير وخشي بخير.

0: دهله قامش لو موعدك جداب ودلدا شبكه موزيكي بوغلكي خوشبو كوما تاكاجي لي حاضر بون خلكيكم كرن لسستراني خوشو لسر اتموسفيرين جودا اجاج دسبيك استراني حيا داوي استراني حمو كسكو حاضر بو بستراني بخودي استراني بخوره دغوتن هنك جودار دكرن هناك دستران هناك البند استراني طايبت بو شبكه قالكي خوش براس القامش لو بي كمين روجا فاستيفال كو دسبيك ربو ده بسوبين جمهيفا
1: جبرغو اف اهنجن ولو دورين تعمك واني جودا هيا بتايبت وقتا أوستران نيزيكي خلكيبن تمي وان بيرانينا تينانا بيراوان ونولو تنيجي يعني تدنرى أو أوستران بخوا دماغو هاتيا قوتن بحسا ويدا ميدكا إيجاد وقتا قوت اللي قوه داردكا جهدا أو روجين بري وروجين خوش وتمي تتحسي دوج إيرو خوش تربو تشتك بس هاتا قريدان بكفنايرا تتحسي ولو تمي تايبت من ديك
0: تعمك ويد جودا هيا إيجا كامش أنا خو تمام كتران قلقي فشيرو

0: ده شبك خوش بو لقا مشلو در باس بو ايجا دورين تشتي حري خوش دفل كلور ده قونة تنستراني كفرن حر سترانك لدوه چيروك كوبيرانينك هيا قووي چاغي دوه دمي ده خلق ايگو بحثا ويستراني يعني يا بحثا وان دوه استراني دبويا برا تدا جيان کرنا او تشتي قوت استراني تيگو تنتد نراب راب وان را چه بويا جامجي بيكون جبجوكاني دما أفستران دقوت لبلكي ما أواتيات بيجا نوزاني بو وحطاني أو تيبجي مدخوان المهم ما حفظ كربو
1: بسر قافية بو أفتشتكو دي لفلكلور زندي بمينة جياني بمينة وهر نفشكي بو نفشكي برنجكي خوان نوجندك راستيجي چند خوش إيرو جوان ما سترانين كيفن آوازين كيفن برحي دما إيرو دخوينن ودبيجن يعني كولتور وكالابور هر جزءك وبشك جبير آنيني منا إجار دماكو أم دسترين بمرد مينن كان برسا خوش قدارا بكن قدار ما سترانين كيفن كولتور وكالابورا مذا كيجا استران لوش دمين بريتين بيراوا وهركو ونوية قدار دك الراستيجي اواج تي بيراوا جمارا بيجن هرقمي مالبروا فكري بلا إيرو سترانين ما وطايبات تشتين بريجي بفا بشك جخلكا مذا واندكارن بيواندي بكن يكسر تلفوني ليخين سربي رقمي صفرناها سسي صفر دسدو چلو سسي چار سدو حيشت
0: جبونا ميان صفرناه نه بينج حي صفر شش چار نه سسي

0: ولو موزيك ولو يدل دراستي جي جوكي خويا اتموسفيرك خد جداها يا خلكي كوم دي كودي لهر كاس ولو ضغط روجانا او برز جريك وتشتكو روجانا ما جي ويد بايدي شبير فابو كان كلين خوشن يجهر ان بحصه ستران عندكن جستراني تولو كيفن هيت ليغو دار دك وتبد قدين روجين بري هر جي كي وي طيبه الجمته هي
1: كساكوك من زبن قيل شهري بونا كردي قدار نكريا صال بصال ولو البنديكا سيتي بمقدر كفا تشستران وتشلو دنجي ويتيمه مجيدا محفظ كري وازقشي بيرد بيجم واوت كار بيجي دبتشوكان يامدها او هنر من دام
0: يقول بيرد كانجي
1: قلكي كيف عم جاب بيج دنجي وير
0: از خوش خليقي غمقين قلكي حزدكم طيب بس رانا سبرا دلا دما دي بيجي از نظانم ولو از بخد كنم از بخد كلم اتموسفيركي جودا جوك جودات سياري دا بالمال بد اذاعي دا بس قلكي جي حزدكم واز باور مسرانين ولو يهردم دبيرا خلكي دا بمين نمرن كسكود سترين شهري بانا خليل غمقينه محمد شيخو يستراني كوراستيجي هر دم وجباي هر قافية إجاز باور من جم قهداران تشتينيولوجي هن أوجد كارج مرة بيجن إجاهر تا قلبان مجاران كر حزكم شهريبان تمام كن بشام هرن خلي الغمجين جي قداركن بلاني

0: خليل غمجينجي او هنرمندجو تجي حزدك دورين براستي دنكي ويجي جوان يعني او هنرمندجو بصميك وي هياب تايبت دماغوك دستريد روشنقوني زيكي برانينا عفريني قال لك سترانين وي خوشن يكجي سبرا دلاي سترانين دي ترجي إجا تشاواي قال لك جارا مرا بيكون هنرمندك مري مفضل هاي ومرا قال لك جي حزدك لي او هنرمند بخوشي تدنر ستران وان هنا او ناش بيرو بالا مرنار يعني نفسها هنرمند جي لي ستران وان هنا وانا برا طيبة لجمتك كيش انا باولو خش
1: والله استبرد لا حزكم اس حزكم دما اوكا تشكي ددن برها بدو دابيجن بيديو يقلك يخش بري من زيدا بالا خونه داسر بيوان لي دما سد بي دلي من بجي ازم اعاو كرتشند برشي حسكرين وعشقينه يعني بيفي كردا قالك يا خوش دما قال افينو افين داريه حي دما قيل قال ايشو ازار انجيتكن وكنابي دلي ويدخن جكسري دبيجن قالك يا خوش راستيجي جوك هوي هي ويا هر دمي اجاب له هرس قال جوجدكم بلاص فقره خوش تمامكم اتموسفير ايلو قالك خوش عمودي جيرو قالك هينك بو يخش بو يشقامش لبا عمودي هات فرقه كي هنا كي هبو راسي قامش لنا كي قرم تربو عموده إيرو سيوبينجا إيفايدات كفا حيا بيستو ديديان وعوركي بربلافة أزبيجم قامش لو سيوحشت إيفايدات كفا حيا بيستو سيستيان قرم تر جا عموده وحسا كي جيها دنيا فيدي سيوحفتو إيفايدات كفا حيا بيستو شاران إيجا دلين مدانا هيلن المغالي رامجين بيخن

0: سبراد لا يكستان انجلك يخشن قداري مهن بيامج مرهاتنا حزكم سليل واجي بخينم بيامك هي جدل داي نظام نافي جوك نافي تي نظاوي ولو قوتي
1: صباحك بخير
0: صباحك بخير بدل دا دبيجي صباح الخير سبراد لا سانك انجلك يخش ما فقران دن دمين بري هبي دار مكو ام انجلك استان كردين كيفنو كيفنار قدار بكل سر ارتا سلافي مجي بوي ارتا هيا

0: قدرمه بجريان و دوباره مريل بداري ما مستا يوسف احمد الاستوديو ارت. صباحك بخير ما مستا يوسف.
1: صباحك بخير دورين. صباحك بخير دلدا. صباح قدره بخير.
2: صباحك بخير ما مستا. مجرى مجري داي بشوازيامي فان بكيف خوشي او ضيافه ايجابي تر وتياوي تشي هجر ام بين ليبنر موك مع البعض جرك زاروك خوشاو مازم بكن دوري او بشوازيا جو خارنتي دانين او عصائر وقحوه او مظاهر افجي جرينجن بس امين بحساوي بكن
1: صباح الخير أميش قلت لك شام ياد سبيبكن بلايني ولا طعميني بيشوازيام بك صباح الخير ديس
0: بنت الدرباس بما بيشوازياتك بكني صباح الخير باتو تشاواي اوا
1: اشتق احواك
0: وي مالا تعاوا
1: صباح الخير ديس براسي بيشوازي جرنكتريش او تشتي قدي برميفان هاي بروكي خوش بوجهكي خوش بهلايو سهلايو وقت بيجيك هاد جمرو جي طنق حطا تعديناك ريش دلا طنق دبا فجيرو نشني هب مرو ليروني بدلكي خوش مرو دلي خوش هفروك كيف خوشيك دويرو نشني دهب بير عادتي دنيين تشاي قحواك افجبري دولوم افتشتي تبحث كرب راسي مثلا تشكيلة ايجا قتي قدمان دنيك بدو يكيد هم بار لسر مالي بوي وكتشي يعني قارب نقارب شعب غيري خد كف دفيبك وميفانشي ايجاتي كأنو تي وان تشتا دجمير باش مر قدمان دن بالو بيشواسي هم خوشكرن
0: قدري من هي
1: قدر هي يعناك چاي اقدان ميا قحوا كأنو نبس راستی من کارم وی سر خلقی گشی بیشین لی بگشتی بری خود دوینا وک عزی ما وک دعوتی ما وک حرتشتی ما عید میلادی زاروکی ما بری خوام ددن چعوی میوان دا گرم بگلک تشتا تشتی لازمون لازم بپربون هبون هب تعدایتن لی دبی وک مدیل که براستی خلق چعو هفت کبین يعني روقي ذات لاي تهر عيد ميلاد كي جير نبوخ و دنيا خراكرن و قاتو و يعني جميواني كشكا خوريا لاي خور هوالي ايق هاتن بقدمين زاري تجي وي كيمي وي هو قبول بكن تكاربت نكارب فالفيدا براستي ام بآلي كل فتي درن بآلي وك مثلا نرينا چعوا دا گرن جوان تشتا بيتر بلكي پرانيا اني خوارن جيا يعني قش خلاص ناب فالفيدا او سردانا اقمرو الدهف چايك هب قحوا كب تشتي مالي بري چمالا هي تشتي قلي ويجميفاني خوا وبيتر امي بيجن ابدلي خوا ويجير بقدمين يعني ليه امتي خمبالا خو نحر مال افتش ليه نحر مال او امكاني الجمهيد في روشا ابوري زحمت براستي فقرك دويد قازنت انو قصد بي يك شو حطا ميوانتي شو سرف راويني تشتي مالي شكري او عادت الشامية مدس بقوتنك شامي كر عادت ان الشام ديتن منابي قش او جبل كي نقش ولوبن لی درمی وانو وقت به دش جزیره در شامی خوانا چه کردن داتین برتو اهلایی و سهلایی ایمال ور میوان کی تهب ایم هب ام گشولون ام کفن هب و دوید سه روز عبری ود حاضریه بکه و گل کی مال خود کلفین یعنی ام بونه راستی با عالی مظاهرات ام درن خزی وجه کی خوش به اهلایی وک ما گوب سهلایی رونشتنک خوش سودا که تکاری اکیب تهبت بی جیر کار به مشین لگور طاقت آخوا دمک خوش نیف ساعت ساعتک ون بحفر درباس من ام نهاتن قدحی چای و قحوی والله بتی فور دامه یا کلی چای
2: او جی باشه ایجا انا مودیلا سینی که درکتی کشا سینی که مسابقه ای آم مودیلا نه درکتی زیوی دینم
1: ام ندن دو باشه براستی افده کیفیت چید بید بطالیه ده کچکن عید میلاده روجه
0: تایبت بن عید به
1: نجاحک عیدک تید حتا عیده ما یعنی ایرو رو دشکل شکریته هبه دشکلی خوشک اجن ساری بدس مناکه یعنی ستکم مناکه مال حتا وک مناکه انو چکلاتک و رحاک خوشک هبه بقدمین ای حری بهابی او بین شش شکل شکر از نبیرم ای تدرو مال نات دی شش شکل شکر دانی و جاهنا كي مرو راجية كي وخلاصنا كي دوي راج قشا يعني تكليفاك وزيدي أصولي أدوي قيدر حريك حرة شدك المال أخوة ليه أمدبنا مونج غيري خرب مشكلة فالفيدا زاروك يان هف كيفك شخور كرن شخور روك زاروك دبي رحلي مي تشيكن ضيافان رحلي شخور تشكيلي اني ندك اني شكلان انت شبيناي لي بب وك وك انه اف مالايات درباس بي بو فرز لي اوايا تعديدك ام جبنوي وي ستونا فدي در كيفن في مجاري دوي باش
0: بلي مبالغه بو يسر انا في يسر دمي عنواني وي تشقيس مبالغه دك من ضبط لي خلكي ولو ديار دبا هل بد افاج بو نفس شنو يجبو ابجي لي نه جي لي بري نو لو ربون جي لي بري سفك بون مي فان سفك بو لسر دلو سر بيري كي مي فان بروري كو كسي كو بيشوازي جي دك راسي جي وي بارغراني هس نتكر ايجادنا برا ايرو ودودا ما تشقى زنشكر وام تشوان ذاكر نجي
1: راستی آتا کرم کر او ایروب کارتی مثلا مبالغه نو پرا بیتر تصرف بکه مظاهرن بیتر گلک تشتی بلکی بجی نایب امی بیشن تا ایرو قلبه گاتو ازاری خورچه کر عید میلادی تا حوالی عزماندن روز امی بیشن گاتو بصد صد سیست حزاری تجیرانی
0: باشد تو با آخافتن بری دل دا المال گاتو چیت کر بدلی زارو کام بو
1: مل.
0: ایرو هگر او گاتو جسو که جینه زارو که بخواقی ما خواب
1: قصد بي تج سوكي جيراني دنافيل سرداني بشت وقت بي ضمن الأصول أو قاتو هنا كار المال شيك دل دا كارش دربة بي أس كار من المال شيكم قاتو كي شيكولو بلكي يعني زارو بينا وكا سوكي أم كارن جوار تشتنا المال شيكن وخش بكن وخشك بكن وحتى تسوكي آني تبرز غريك تيتن لتا قاتو كاني نداعي سيشكل قاتو بسي قالب قاتو جبو عيد ميلادكي يكي يعني كتاني او تعم كرن مثلا تير خوارني انا ربطاك نام بيردين وقاتو بنام بوختي تيروخ يعني مثلا تير خوارن تا انك وقت بيدن دك داني تا كولاك عصيرك مثلا داني ندوي سي چار شكل يعني هنا كي براستي عيد ميلاد رقم فلكي خرافي خيالي تيقوتن عيد ميلادك يا تخرجك يا رقم تيقوتن تشكي خيالي يعني اجبوتشه سبب شي يعني ام چت خوازم پیش خلکیکن ام مبالغه مد دوان مناسبه جواکی د جواکا مد براستی بو یبارک جبولو د و مه عید هبو یعنی باری ابو
0: ریزه
1: و عید روجی بو تمام چلکی روجی پرترنو و مه د عزیمه الجمه هو ریت گلکی بار گراند بیش برم تکالیف گلکی مزنداتین فالفيدا بأمور اندي هسانتر و كيم پرا درباس دبي و آقرن جميفان ري يعني حياة سبي جيردين برا معدي تبير ترش
0: شو في دانينا؟
1: آتا دناف كيفن و نهدقو كيفن بري خلدهاتن بروجال جمه دما و تيكلي خورتر بو و دلي خوش هفر ودكرن آنا بوي رسميتك تيهر دوي سعد دوي تددو هر باش ولو بحساب
0: بموعد
1: يعني بموعد وتهر ونمرتاح روني وتنظام بيتي تشد بيشتغل ام جوي جوي رسمي در كيفن باش اف سردانا هاني يا دلكي خوش بي يا نلازم جبيني بتلفون كيوي چاغي شيناي دقر
2: اجا جار بجارت از باوديو ام جشدو زانن صال بصال بلكي حر در باز دبا يعني روشا بيكي نباش ترد با ونخوش ترد با يجايك چاوا وزارو كي خواه فيري بيش وازيا وي ميباني بك نتني وك واجب يعني بدلكي خوش برحكي جواكي قويات مي بمينة وبهيلة
1: بلي ام بيشي نموناني زاري خور دمام كيف دكن ميوانك بي براستي چ ميواني دماتي كيف عمرو بيرتي مجاري مرو روتينا مرو تي قهرتين ام نمونه نجزاري خور انو ام بدل خوشي بشوازي اوان كسات كن ام ده هندري خود بري ميوان بي ام چل بر زارو كاد بيجن ام بي سر چعوا و ميوان ميواني خودي افرنگه كن يا ام ده بي نبخيران انا وقتا زيارة و چونو هات ناو ام چد بيجن لبر زاري خو بي هاي مجوان هب اويك آد دوا بشوازياتش ميوان وجه خوش و گوت نا خوش و تجید دی و تپیر رود نی و تخوالات که جوی میوانی ره زاری تلتد نارن او نحو جی تشیر تالوان بک ليبير أم كارن شيء يعني تبونه من الفر ليبير أم كارن إنه مثلاً أي ميفاني ما بين ميفان تأخير وبركتي ميفان تي ميفاني خدي قدر مالا خد شتشتي هي مرو كارب درخ بد لي نداعيت تزيدي خهر دما زاروك بين تشاي ميفان وشاي الجمعة دي دما زاروك بين تده شكل عاداتين نما كيمي ويدات كذا فدورد او بيشوازي ببل برچاوي صاروك وبشدار بتيد دماكار بچاي كي قهوه كي بشكي بعمر مزن بعيد بالشكرك عيد حطا اي بجوك ببرا او بدوان ضيافه او بدوان يعني مرو بكنك بنا مونا دمان وميفانك بالا جني مالا الا انظر وباقش كن اوداب كيم تبرت بين تشكي زيد عليها فزاروك في البرج عبي خد بينن ام تشلو بن وزاري ما ولو بن مالي فكري زاري وام خد بن وك مثلا تشع فكري وزانا ودانو سننا خوش كارم كن نبشيره تاي مثلا يعني مالا تقرتيب وكسناي شطرنابي مرحبا زاري توك ازمون ميفانا نبينن حياس بيشوار محاضره سر ميفانتي بيشوازيه تفيدايتن بس البرش عبادة ما ببينن وأوجوي سلوكي راجيني كيمانيك تهب بلكي بيج يالي زيدبك باش بك يعني وشخوا أغلبي خلقي وبلكي بيتر كتشك يعني دفي دمالاد بيتر إدارة ميفانا وچونو هاتني وجا جواء چهتكن وخشدكن كيم كيم هنه أو كسي يعني روشكواني تايبت هي كيف عاج ميفانا رناي نج جميفانا وطبيعوان ولوي انعزالي نميركا ام زوري لوانجي نكن ميفان بين ورد فيت سلافي لوان بكنا ويوان روشان بهيل تكارد تصر جوار بيش كركر نكر بزورينك انو بمعد كي ترشو بي بس جبو قوتناتا سلافي لوان بك نا بزاري ما يشعب مكة ام تشلو بيشوازيا خلقيت كن جوار دب ازمونك زنجين براستي
0: ما مستا يوسف قالك جاران مثلا ام زاروك بون ديامال كالكا ميفانا رونشت بو رادبو ايدي چاي چيد قحوة چيد امو ميفان تنيد ما ملوان ناري وان مد ناري كاكي چو بيجة جتنو زاروك تيه درد كابن راستي داوي برس وكا تجي آني سر زمان ايرو ام چعب دادگرن بهتركو ام دلا دادگرن بلا چعب يو دادگر بلا بين ما افتش تقدم ما جلي نگرين جيدي ويچ فكرة سر من گرتيه چاوا امی وی مبالغه در باس بکن چاوا می قیمت و قدر میوانی خوب گرن به کراستی ام بارک سرخوجی گرانت بکرو کمال بات
1: تو چو عزیما کی تدی از نموناک برابش یعنی وک تعامل ام پیر دروجی د ما فراوینک چیت کرو شیوک ام حوال هف لهفت حویان جاری جمیکی مرابو لغان فکره چما آخر مالم چونی حیشت شکل خارن چیکر مجرد شبكة نخست ما سورت شخوار ناير نقرد وما بلا نقر كما جبو نشجع السر يكجي ما قد تحيشت خوارن يك كافي بو آد دوا ما قد جنك هلكان دواري والله جيران هاتن آليوه آسسيا تكلفة قلقي زيدة قو ما تشبيناي بمينامي بخلنا كما تيتي حيشت روجة آوان خوارنا بخل روجة يكيشك و دروش گید
2: و آچارا غیری خوشی تخواه احراجید
1: غیری تا پشتی تا و کی عزیمه چه کدوی وکوی آزی دیویم شاشتی کدوی تا تبیج دوی تا بسکنین دوی تا نرازی بونا خوب ده خویانی کرن باش اوایا یک دوا دما تا کتی برفدیه جنو میر الا بحفر دشتغلن الا تکالیفن هن یعنی ویدین ولو جوار مناسب خلق نهاتن اشكال والوانا وبجربين خوارني بخون خلق هاتن قعزيمه بشكلك بددو بلدوري تكار خوش بك يعني لدورا خوارني او شينكايا دوري او تشتيل دوري هم خوشك دكنولو او سورتي تدقرش خوارني ره وتتشيني قروبي خوه خوه حر يك جوا امي بيجن وتشينن جافره او تشجيع انه يكجي يكي بيتر بك تمام خوارناتي وخوار وصحة وهنا شماي سورت بيقرتن تمام وتي تي بلا بك يعني مخاب نزفيد بيجن
0: بجاد روجية ده
1: شبو كسنا بي تبلا كري بري چندروكي جواتك مهبو نم بلا كري لهات بلا كرن ازنا بير ازنا بفي نارم راس يانا مني داخستا سورت جمجي هنوزيش داخم لي تشكي نورمالي كيف خوشيكي مروب هفر درباس بي سردانا نخوشكي بي نتمي إخوارنين أم تشون أم دريش نكن نخوش عاجز دي بالتعب نكاري روشكوي تايبتا مي بي هي أم دريش نكن سلاوك أم نتشون والله أم تشون بنكون قحوة ندامة يا أخي قحوة يرورو قحوة چي و بين صد إنساني دروجيت بلكي دمشين بلكي تجوير كردنافر نجي غازني أم تشون مالاي والله شايك ندامة يا أخي تشوي سر نخوشكي خدمتا يتكن وحالاك صحافي أمي بيجن بخدا كتن تحالي عزات حالي نخوشي دهاي مجيهب نو ندما غازناي بيترم كاربن آليوانك دمونا سبه كيفيد جي حطا مرو كار آليوانك وتوك ميوان خو غريب نحسمي يعني تشتك تتيب آوي بخواس جبير كره ناني بتداكتن
0: مروفة بالنتيجة
1: تنزان چد مطبخي خلقيت چيد تنزان الاوداد چيد فهم دوري غازنا كوينج وينا وحريك الغور خب ماشي وعزابري حفترو بو سيرو بو درو دعوة انا هن ببروك نمين ببد ساعات اف چما اجبر تكاليف هيل سر خلقي قران عزيمة جيولو اي هيي ويدرخ وبشكلين ولو خاص دروجيد ولو وإي تني جعوانك ومخابن ام جواتك ام راستي ام مظاهران ام راست بيشن يعني
0: بجا هيفي دارمكو ام بدلان كومي هاف دوب بن بسفرا وجواطان جالكس باسبوتا مع مستا يوسف احمد يرو راستي مجارك جالكي خوش بو هي يعني جرك ما في اني باسر زمان دفي عن دمان دا جالكس باسبوتا
1: سباس شو
2: ساعت خوش

0: قدر ما رجا بين شمي ساعات يازده هما تقريبا يازده بو يازده صباها و ما و وقلق خلقين دفري طابتي بارزقها حسكي هست بعرض هجكي دي كرن حيا بكوباني جيج بيكو هفكاري مستيج وجي آني سر زماكو عرض هجكي هنكي زيده بو راستي جي دها تقوتنكو نافن داوي عرض هجي لأورفا يلي روها باكوري كردستاني بهيزا بوينت 5.4 بالله لسر بيواني رختري يجو هلبت عرض هجن كرود دن دمكت شد بن جنشكا وتشد بن مرو دوان كيلين كو اري بلكي تشند كيلي درباس بن لي راستيج تصرفا سليم امي تشبكن دوان كيليانا ده كو خدينا كرودانا كنا خوش تشي نبه مري باراستنا خو باراستنا كسن كو بمري هر تمال بات دبت لسريب تجي اواهي كيبل تل دبستاي نافا خوندا كاران دبه وان كيليان تصرفا سليم جيان اند باريز دلدا ايجار بري تجربه زلزال كي تشند سال درباس بالباكوري كردستاني غير كارسات الدوخه راستيجي دماكو زلزال و عب اردهج رودا خلقي باجار بطابتي روهاي حمو خبردان نافا جعديان و نافا كولانا و الباركان خو قرتن ام دركتن بد داري ارتا لشاشي ما زانت شبو ام البر اواهيه من ما خو بر ندا جعدي تمامي ايجار بهتراف مجار قرين قمي مجار ما بفي جاري
1: شخواها چهش تقو خلق ما ترسيد دليوان كفا و بطايبت ولوهين يعني خلق جهدة بفان اردهجا دحسن دورين و تجيدي جي مرا باز ده يعني جبر برياض صالان او كارثه تاغو تشيب او فلكه تاغو خلقش راستي وهات من تركي الحلبي هجمارك جخلكي دبن كافلان دمان ويجوجي انا خوش دسدا او تعدا حريم الزنبو ليبري عرض هالشيبون يعني تمي مدغو يرو عرض هجك تشيبو ام بيت حسيان وام دكانيان طبيعي ونورمال لي بشتي ما افيا كاياديت ما ترسيكت يد لي مد شخوا بشيوي او هزات وعرض هجن ارتدادي جي خلجي ضد الترسيان يعني اريكي لي ككبو براستي بلكي شري ام تطابقي ام قيس يا بوجي محمد صالح ام قال لك الفيدكي بحسيان اجايك دويك اللي كيدات بشاش دبد بنمازان بيوي تشبكي او تصرفها صح وكفالا من دورينغوت دباجي انا قال لك اجما ترسيه خلاصك وعمرك نهجم ورا بين فيساندن بريز عمار ابراهيم راهينري دفاع مدنيه بحثا فيك يا جهفكار ما دورين العلي راتكد ريات بينك تو ماركني كاودويك اللي كيدايك تشبكه بزماني عربي
0: مستمعينا بعد الهزة الأرضية اللي حاس فيها وحسينا نحن كمان فيها وعدد من سكان المحافظة طبعا بيرجع السؤال والكلام من جديد عن إجراءات السلامة والتصرف الصحيحة لما لا سمح الله تحدث عندك هزة أرضية وطبعا للحديث عن أبرز التدابير اللي لابد الشخص يتخذها لحماية نفسه وعائلته معي السيد والأستاذ عمار إبراهيم المدرب بمجال الدفاع المدني أهلا وسهلا فيك معي أستاذ عمار ونهارك رايق
2: اسلامي أنسي وأهلا وسهلا فيكي وبكل مستمعين راديو أرتا
0: يعطيك العافية أستاذ عمار خليني بلش من اللحظة الأولى للهزة شو هو التصرف الصحيح والسليم اللي لابد الشخص يتخذه لما هو بيحس بأول الهزة
2: هلا بداية في قاعدة ذهبية لموضوع الزلازل اللي هي اسمها انخفض واحتمي وتثبت هاي القاعدة نحن نستخدمها بالثواني الأولى من الهزة على طول بأي هزة تكون حسب طبعا مقياس الهزة فهي بتكون بالثواني الأولى يعني الشخص لازم ينزل على ركبه إيديه يثبت حاله تحت طاولة أو تخت ممكن يكون بالبيت إذا ما كان في هدول الأشياء ممكن يفوت بزوايا البيت بمكان بعيد عن الشبابيك عن الزجاج عن الرفوف عن أي شيء قابل للسقوط ينزل على ركبه وإيديه مشان هو كمان أثناء الهزة ممكن يقع مشان ما يقع يكون نازل على ركبه وإيديه ويحمي رقبته وراسه أهم شيء أنه هو يحمي رقبته وراسه ممكن يحميها بأنه يحط إيديه على رقبته وراسه وممكن يحط مخدة مثلا ويساعده تبعيد النوم يحط على راسه ورقبته لحتى يحمي الجهاز العصبي بجسمه يعني هاي أهم مبدأ بموضوع الزلازل تمي فيها
0: انخفض احتمي وتثبت طبعا هذا إذا كنا نحن بالبيت طيب أستاذي إذا كنا نحن بمبنى مرتفع أو مكان عالي أو حتى كنا بمكان عام مثل مدرسة ماركت أو حتى بمكان الشغل إحنا كنا هون بالمكتب الأوفيس يعني فشو نعمل بهالحالة
2: طبعا كل الأماكن تاخد نفس القاعدة يعني إحنا أهم شيء إنه إحنا ما نركض لبرا لأنه وقت الزلزال هو عبارة عن عدة ثواني مو أكتر فنحن ما لازم نركض لخارج المبنى إن كان المبنى عالي رح ما نستخدم المصعد هذا أهم شيء يعني الأسانسير نستخدم الأدراج طبعا ما نستخدمها أثناء الهزة بعد ما انتهاء الهزة الهزة نستخدم الأدراج، أما أثناء الهزة ما يصير نطلع من غرفة لغرفة، ما يصير نطلع برات المبنى، لأنه هي المدة كلها ثواني. فنحن خلال هاي الثواني عبارة ناخذ القاعدة الذهبية أن نحن ننخفض ونحتمي ونثبت، حتى بالمدارس والأطفال يكون عددهم كبير، أو حتى المكان العام الماركت أو أي مكان راح يكون في عدد كبير ضمن هذا المكان، إذا نحن كلياتنا راح نركض نحو الأبواب راح يصير في تدافع، أثناء هذا التدافع ممكن يصير عندي إصابات، فما يصير عندي إصابات بالحدث نفسه، راح يصير عندي إصابات أثناء التصرف الخاطئ يعني. فهو التصرف الصحيح أنه نحن نضل بمكاننا، الأطفال يكونوا يفوتوا تحت المقاعد تحت الطاولات، يأخذوا هاي القاعدة اللي قلناها أنه يحموا رقبتهم وراسهم لحتى ما يخلص الزلزال، هو عبارة عن ثواني، بعد ما يخلص الزلزال وقتها نحن نتصرف التصرف اللي بعده.
0: طبعا في حال كان الشخص على الطريق عم يسوق السيارة مثلا وشعر هو بالهزة، كيف يتعامل مع الوضع؟ يتوقف يكمل؟
2: هلا بالشخص هو عم يسوق لازم يصف على جنب فورا، ما يكمل سواقه، بس لما يصف على جنب يصف مكان بعيد عن بناية أو شجرة أو عمود كهرباء، مشان هني هدول أحيانا لا سمح الله ممكن يقعوا على السيارة تبعه أو يقعوا عليه، فهو يصف على مكان على جنب حتى ما يصف على الجسور، لأنه أحيانا الأرض كمان تتشقق أو الجسور كمان تقع، فممكن هو يقع مع السيارة.
0: يعني يتوقف على جنب حتى مكان ما يخلص الهزة.
2: بالضبط، يتوقف في مكان مفتوح لحتى ما تخلص الهزة، بعدين ممكن يكمل طريق، بس ينتبه قدامه أنه ممكن يكون في تصدعات بالأرض، يصير في منحدرات أو أي شيء تاني.
0: طبعا أستاذ عمار بهاللحظات نعم هي ثواني أو حتى أقل من دقائق، ولكن الإنسان بيتشتت فيها كتير، فشو هي أكثر الأخطاء شيوعا اللي عم تزيد من خطر الإصابة عند حدوث الهزة نفسها؟
2: الأول خطر وأكثر خطأ عم يصير هو التلبك، الأشخاص كليات عم تتلبك لما تصير هاي الهزة، فالكل يهرع ويهرب لعند الأبواب مشان يطلع برات المبنى، وهذا أكبر خطأ. الخطأ كتير كبير إذا أن نحن بدنا نهرب أثناء الزلازل، بالزلازل ما يصير نهرب أبدا، لازم نضل بمكاننا مثل ما حكينا، أما يكون في تخت أو طاولة متينة نلتجئ تحتها، وإذا ما عندي هدول الأشياء أنا أفوت بالزوايا الأماكن اللي فيها العمود أو القاعدة يسموها، هون يكون عندي المبنى أقوى. وأثناء وقوع المباني لا سمح الله أثناء الزلازل رح تقع بشكل مائل، ما رح تقع بشكل عمودي، لما أنا أركض خارج المبنى وأثناء حدوث الزلزال يعني بالثواني هاي المعدودة ممكن أنه يقع علي المبنى كمان، فمشان هيك نحن ما نحبذ أنه حدا يركض خارج المبنى، لازم نضل داخل المباني ونأخذ القاعدة اللي حكيناها، فهي أول قاعدة. القاعدة الثانية الخطأ الشائع كمان أنه ما يصير نحن نستخدم الأسانسير المصعد أبدا أثناء حدوث الزلازل، لأنه ممكن تنقطع الكهرباء بأي لحظة
0: تتعطل يعني بالنتيجة وتعلق أنت
2: أكيد. والشغلة الثالثة أنه نحن لما يخلص الثواني هاي المعدودة فورا لازم نروح على المطبخ نشوف موضوع الغاز المي، ممكن أي شيء يكون سبب حرائق أو يسبب الكهرباء، ممكن أي شيء يسبب لي حرائق، فما شغل مفاتيح الكهرباء بعد انتهاء الهزة، لأنه ممكن يكون في تسريب غاز صاير يسبب لي حريق، فنحن نتأكد من أنه هدول الأشياء الثلاثة مغلقة بشكل تام، وبعدين نحن نخرج لخارج المبنى لمكان مفتوح كمان يكون بعيد عن شجرة، بعيد عن عمود كهرباء، عن بناء، مشان هدول الأشياء ما تقع علينا. عادة لما يكون في هزات أرضية رح يكون في هزات ارتدادية بعدها، فلازم نتوقع أنه حصول هزات ارتدادية. أهم فكرة أنه ما يكون في تدافع للأشخاص، لما نطلع بهدوء، ما نوقف جنب البلكون أو جنب الأماكن اللي فيها بلور شبابيك أو رفوف، لأنه هي كمان ممكن تقع علينا وسبب أذيات. وبنفس الوقت لما نطلع لبرا نكون منظمين بالأماكن اللي نكون فيها برا، يعني مثل اليوم الهزة اللي صارت أنا شفت مقاطع انتشرت على السوشيال ميديا أنه مثلا الأشخاص بمدينة قامشو كلهم نزلوا على الشارع، ولكن كانوا بجنب الأبنية بجنب عمدة الكهرباء، فلا سمح الله ممكن هاي الأشياء تكون تسبب خطر على هدول الأشخاص.
0: شو مشان حقيبة الطوارئ ضمن البيت نفسه أستاذ عمار، وشو لازم تتضمن هالحقيبة بهيك حالات طوارئ؟
2: المهم جدا يكون في عنا حقيبة طوارئ داخل كل منزل. هاي الحقيبة لازم تتضمن الأشياء الثمينة الموجودة بالبيت من المجوهرات أو مصاري، الأوراق الوثائق الرسمية تبعت الأشخاص، بنفس الوقت ممكن نحط فيها عدة إسعاف أولي، يعني مواضيع المتعلقة بإيقاف النزف، شاش وهالأمور هاي. بنفس الوقت كمان لازم يكون في عنا مي، ممكن يكون معنا أطفال، يعني يكون في عنا أكل يعني جاهز للطعام، ويكون معنا بيل، ممكن أحيانا تكون هاي الطوارئ تصير بالليل، فمشان هيك يكون لازم معنا بيل ومعنا باور بانك لحتى نشحن، نقدر نشحن تليفوناتنا أو أي شيء نقدر نستخدمه بالاتصالات أو حتى ناخذ المعلومات من الجهات الرسمية.
0: إن شاء الله ما نعتازم بنوب أستاذ عمار. بنهاية اللقاء حابة هيك أسألك عن أهم النصايح، هيك نصايح صغيرة مختصرة سهلة الحفظ أو حتى نتذكرها نحن إذا شعرت أنت بهزة أرضية، فأهم النصايح.
2: أهم النصائح هي القاعدة الذهبية المعترف عليها عالميا، اللي هي احتمي وعفوا انخفض، احتمي وتثبت. هاي القاعدة نحن لما نستخدمها بالزلازل إن شاء الله أنه راح نخفض كتير آثار هذا الزلزال ونخفف من الكارثة وأثره على الأشخاص. أنا حابب نوه لشغلي أنه مو كل هزة هي معناها أنه في دمار أو في شيء. حسب المقياس الهزات ما بين 5 إلى 5.9 هي تعتبر زلزال معتدل، فهي هزات معتدلة ما تسبب أي أضرار، ممكن تسبب أضرار بالمباني اللي أصلا فيها أخطاء إنشائية وهيك. الهزات من 6 إلى 6.9 هي راح تكون زلزال عادي، يعني ممكن يسبب عندي شوية مباني أضرار بمباني صغيرة. الزلزال من 7 وما فوق، يعني 7 إلى 7.9 هو زلزال مدمر يسموه، ممكن يدمر مدن بالكامل وممكن يدمر بنية تحتية. أما زلزال 8 ريختر وما فوق هو زلزال كارثي، يسبب كارثة ممكن هذاك الزلزال يدمر البنية التحتية بالكامل. على حسب الهزة اللي اليوم صارت، حسب اللي نزلوه المرصد الوطني للزلازل كانت 5.4، فهي ضمن الزلزال المعتدل يعني، فما في منه خوف أبدا.
0: طبعا يجوب أنه نحن ننوه مرة تانية أنه الانتباه على كل هالإجراءات السلامة لحماية أنفسنا وعوائلنا. يعطيك العافية أستاذ عمار إبراهيم المدرب بمجال الدفاع المدني، كنت ضيفي لليوم، شكرا على هالمعلومات القيمة.
2: أهلا وسهلا نستي.
0: ما طيبت دماغ و عرض هجرو بدمی چاهاش خواه برن پارست نخو بکن و کجوتی دویکو خداخن خاتخم بنجیه کی خو بگرن حیا کو عرض هش خلاص به خودم و هر کسی کی بپاریزه و هر دم دوان کلیانده هشیار بنو بزارم انتشار است درست گرک ورک پک آنی دچبه.

0: عامل خطورة الجام هبتنا بين أم بكاسنا بيني ما مثلاً في استوديو ده دخازن جياني خبر ده ممكن بس بيشلوج نخشي دلوان رجعنا بين
1: أي نخاش وأي شخص أي كاس مثلاً تمام لازم الخواب برسي خواب برسي شو مثلاً سالة خطرة كي ودي سالة خطرة كي مثلاً خواب برسي وادي خواب نيره تمام هاگر كو تشتكت نبي پرزی خواب بگری یعنی مثلا گیم خوی بخ، گیم دون بخ، خود را رکز کت، الفواکه، بمشه، ریاضا بکر، جغاره دور کوه، آرقی دور کوه، اوجی دوره که دیلیزه
0: ما قوله وی نکر، آرقی ذاتن اوجی تشتکی
1: هم اوجی دوره که دیلیزه، اگر برای دیراسات نه بونده گو آرقی حتی جرا... یعنی کمیات نه محدود، گو الفایده دلده که برای ورگو ها بود، بس نه حالی نه
0: طيب. دكتور نه پرسنل سریع هن از
1: ج حتی خوب استن
0: صابی صابی خوی ام جوره که دقت کن لی کیم بکن
1: کیم بکی
0: کیم بکن
1: کیم بکی
0: اوکی
1: توصیات هاش چه بیشتر بی حتی 2 گرم ای ملح طعام تمام
0: نخوشی
1: 2 گرم
0: نخوشی
1: در یومیان
0: آره نخوشی دقتی قدرتی خوب وگری طبیعی دو بسکن لی نه بسکن لی
1: بنر ای نخوش شخص بو مريض ضغط شخص بقى ديها ها خلاص درمان طول العمر كيف بيا
0: نعم ماشي
1: بيه روكي بيبي روكي تني وارجو وعشوائية أما هجر هي مثلا نخوشنا مثلا ضغطي خاصي زاد شوردة هي بونز ده تفرصة أودي ديكي مثلا رياضة بكي بارزي خبكي سيم هون فرصة ديكي تي مثلا ضغطي خقيوس ديكي متابعات كي سبي نيفري فور متابعات كي تني ضغطي خد دهود ديها بونز ده مثلا رندا خلاص درفو درمون أز بالأساس نود ميكي
0: بس نابه با خدا
1: بس دیدو چیت که اگر متابعت به سنویا انت مثلا ام قراءه که جیر شد کن ایکو جیر شد کن تمام تأثیرات نه ایکو دقته سر ایکو قلب شد که ام پید که برواگر
0: جغاره کیم بکی لی
1: قد که رنده کیم کریجی نبنی که قد که
0: طيب دكتور توصيات تتوليشنا دكتور جملتي مرة خاصة فيركي من عيادات ومدبنان إيه تين قسطرة شد كان إيكو تين تين مراكز صحي لخدنا يرن توصياتي واشنا بيتر
1: از دبيجم اي كاس اي نخوش لازم ابي مثلا كنتشتك هابو مثلا او سينجي خديشة او نشول اختانك دبي او دستي خواه قران دبي او مثلا دماشي قراني تي سر فكيوي مثلا هي مثلا بس دماشي فكيوي قراني تي اكي بس نادر وان غير نوعين وانا لازم هانا دكتور
0: بي
1: واضي خواه بكبن ببورزن بيكافن وهجر نخشي هناك ويشك تي سينجي مباشر يعني متواصل 20 دقيقه 6 دقيقه خلاص ناتشو فورا توجه هر اسعافه دكتور قرر دكي بنيكو وضعي وخدشيه
0: ولازم نجي هنا
1: الدكتور القلبيه برهنا وبنقولتي ساعته ما جون خش بي وجيجي كورد كن قسطره واجي بري واكون كورد كم
0: بخيراتي دكتور ساعات خوش به جالاكس باس ما دجنه نخوش در خستيواني ساعات خوش به گودارو شوبينرن ارت اف ام لخم قايتمن وك شيلات دكتور مرا بارا وكرني جبو نخوشي دل نخوشي دل هانكو هري جرانن هيكو دلن وفيات ثوره مزن د جيانه دا زيده ببن نخوشي دلن لخم قایتون دل خم قایتون بمن خیر خوشیده لبند ما بن هفته ساعت خوش گلکس پاس

0: سيدان ستران خلاص ويا تولو داما خلاص بمقوقي سران هي خلاص نويته داما جبركو قال لك خوش بو قه داري ما وكي كومن عاني سر زمان دو بين شمي دا دماكو هركس جمال كاري خوبو ما كار دي كرد باكو قال لك كس جلو سر يابون قال لك اسلمالي خوبون جي هما ما ندي دا مشمير هما دهو نيباوان دبون دهو تشتق بو ما ندي دا عرض هش چه بو سيدان ما قد بلكي يعني هم حنكة بهفدودكن يعني مولو درباسكر مديدكو هوالي ما حمي يعني جي جي خود حركن مديدكو عرضها شو يكسر ما حميان عمدا كتن بني جابي قمان قل لكس ايكو وكما بي حسيان يكسر دا كتنا بني يعني ايكو دي بنايا دا وجباركو اما ملتابقي سيسيان بلكي يان ددوان بلند بو ام حري زيدا بي حسيان كس ايكو جما بلند تربون او جي زيدا تر بي حسيان وقل لكس جي هبون مالي خور رازاي ون يعني دي كارد كرن قل لك ادنا فقر بالغي دابون او بينا حسيانه اكل جهه كي نورمال وهذا بو او بي حسيان قال لك او عرض هجا كوتشي بو بهزا 5.4 بو كو ابو خوال اورفا تشي بو الغوري كو مقياس ريختر دان زانين كو او عرض هجا تشي بو بلا 5 بهنوك 4 بو بيغمان دما كو او عرض هش تشي دبا جنف كده تشي دبا يعني مر بي نظام بي واو عرض هش تشي دبا تبي كو بيشتي بي دان ديار كرين يعني هات تداول كرن كو دبا كو جا بيشتي بي كا ارتدائي تشي ببا جبو وي اجا دوان دما يقولوا دا يكسر هنا قادر كتن يعني ام كاجا كرز بحسا وكي كادري ارتابكم هنا قدر كتن جدر با هنا جي يكسر دا كتن قبو جا يا قمان مرچا و دكار تصرف بك دما كو زلزال شدبه يعني هون الكدري بن حتى كو زل شارعي مزي چا و خبو باريزم دما كو زلزال شبو چ تصرف راس يا كو غرك از بكم امي ناز بكن زيدا ترج جما بريز عمار ابراهيم او مدرب دفاع مدني دم جهفكار مدورين العالي را بحسابيه كهانيد ككمره غريكي چاوا تصرف بك بزماني عربيه كامي بحبدور علي قهتاري بك.
1: هلا بداية في قاعدة ذهبية لموضوع الزلازل اللي هي اسمها انخفض واحتمي وتثبت. هاي القاعدة نحن نستخدمها بالثواني الأولى من الهزة على طول بأي هزة تكون حسب طبعا مقياس الهزة، فهي تكون بالثواني الأولى. يعني الشخص لازم ينزل على ركبه إيديه يثبت حاله تحت طاولة أو تخت ممكن يكون بالبيت، إذا ما كان في هدول الأشياء ممكن يفوت بزوايا البيت بمكان بعيد عن الشبابيك عن الزجاج عن الرفوف عن أي شيء قابل للسقوط، ينزل على ركبه وإيديه مشان هو كمان أثناء الهزة ممكن يقع، مشان ما يقع يكون نازل على ركبه وإيديه ويحمي رقبته وراسه. أهم شيء أنه هو يحمي رقبته وراسه، ممكن يحميها بأنه يحط إيديه على رقبته وراسه، وممكن يحط مخدة مثلا ويساعده تبعية النوم يحطه على راسه ورقبته لحتى يحمي الجهاز العصبي بجسمه. يعني هاي أهم مبدأ بموضوع الزلازل. طبعا كل الأماكن تاخذ نفس القاعدة، يعني إحنا أهم شيء أنه إحنا ما نركض لبرا، لأنه وقت الزلزال هو عبارة عن عدة ثواني مو أكتر، فنحن ما لازم نركض لخارج المبنى. إن كان المبنى عالي رح ما نستخدم المصعد، هذا أهم شيء، يعني الأسانسير. نستخدم الأدراج طبعا ما نستخدمها أثناء الهزة، بعد ما انتهاء الهزة نستخدم الأدراج، أما أثناء الهزة ما يصير نطلع من غرفة لغرفة، ما يصير نطلع برات المبنى، لأنه هي المدة كلها ثواني. فنحن خلال هاي الثواني عبارة ناخذ القاعدة الذهبية إن نحن ننخفض ونحتمي ونتثبت. حتى بالمدارس والأطفال يكون عددهم كبير، أو حتى المكان العام المار أو أي مكان رح يكون في عدد كبير ضمن هذا المكان، إذا نحن كلياتنا رح نركض نحو الأبواب رح يصير في تدافع، أثناء هذا التدافع ممكن يصير عندي إصابات، فما يصير عندي إصابات بالحدث نفسه، رح يصير عندي إصابات أثناء التصرف الخاطئ. يعني فهو التصرف الصحيح أنه نحن نضل بمكاننا، الأطفال يكونوا يفوتوا تحت المقاعد تحت الطاولات، يأخذوا هاي القاعدة اللي قلناها أنه يحموا رقبتهم وراسهم لحتى ما يخلص الزلزال، هو عبارة عن ثواني. بعد ما يخلص الزلزال وقتا نحن نتصرف التصرف. هلا بالشخص هو عم يسوق لازم يصف على جنب فورا، ما يكمل سواقة، بس لما يصف على جنب يصف مكان بعيد عن بناية أو شجرة أو عمود كهرباء، مشان هني هدول أحيانا لا سمح الله ممكن يقعوا على السيارة تبعه أو يقعوا عليه، فهو يصف على مكان على جنب حتى ما يصف على الجسور، لأنه أحيانا الأرض كمان تتشقق أو الجسور كمان تقع، فممكن هو يقع مع السيارة. يتوقف في مكان مفتوح لحتى ما تخلص الهزة، بعدين ممكن يكمل طريقه، بس ينتبه قدامه إنه ممكن يكون في تصدعات بالأرض يصير في منحدرات أو أي شيء تاني. هلأ أول خطر وأكتر خطأ عم يصير هو التلبك، الأشخاص كلياتها عم تتلبك لما تصير هاي الهزة، فالكل يهرع ويهرب لعند الأبواب مشان يطلع برات المبنى، وهذا أكبر خطأ. الخطأ كتير كبير إذا أن نحن بدنا نهرب أثناء الزلازل. بالزلازل ما يصير نهرب أبدا، لازم نضل بمكاننا مثل ما حكينا، أما يكون في تخت أو طاولة متينة نلتجئ تحتها، وإذا ما عندي هدول الأشياء أنا أفوت بالزوايا الأماكن اللي فيها العمود أو القاعدة يسموها، هون يكون عندي المبنى أقوى. وأثناء وقوع المباني لا سمح الله أثناء الزلازل رح تقع بشكل مائل، ما رح تقع بشكل عمودي. لما أنا أركض خارج المبنى وأثناء حدوث الزلزال يعني بالثواني هاي المعدودة ممكن أنه يقع علي المبنى، فمشان هيك نحن ما نحبذ أنه حدا يركض خارج المبنى، لازم نضل داخل المباني ونأخذ القاعدة اللي حكيناها. فهي أول قاعدة. القاعدة الثانية الخطأ الشائع كمان أنه ما يصير نحن نستخدم الأسانسير المصعد أبدا أثناء حدوث الزلازل، لأنه ممكن تنقطع الكهرباء بأي لحظة. والشغلة الثالثة أنه نحن لما يخلص الثواني هاي المعدودة فورا لازم نروح على المطبخ نشوف موضوع الغاز، المي، ممكن أي شيء يكون سبب حرائق أو يسبب الكهرباء، ممكن أي شيء يسبب لي حرائق، فما شغل مفاتيح الكهرباء بعد انتهاء الهزة لأنه ممكن يكون في تسريب غاز صاير يسبب لي حريق. فنحن نتأكد من أنه هدول الأشياء الثلاثة مغلقة بشكل تام، وبعدين نحن نخرج لخارج المبنى لمكان مفتوح كمان، يكون بعيد عن شجرة، بعيد عن عمود كهرباء، عن بناء، مشان هدول الأشياء ما تقع علينا. عادة لما يكون في هزات أرضية رح يكون في هزات ارتدادية بعدها، فلازم نتوقع أنه حصول هزات ارتدادية. أهم فكرة أنه ما يكون في تدافع للأشخاص، لما نطلع بهدوء ما نوقف جنب البلكون أو جنب الأماكن اللي فيها بلور شبابيك أو رفوف، لأنه هي كمان ممكن تقع علينا وسبب أذيات، فلا سمح الله ممكن هاي
0: جبركو خبلكي خلكي بير ند بريان جنكت وبالا واندو كدبك وعرض هش شباب هما جنف كده وعرض هجهاني شباب جبركو يعني جسالة دواية فيا يكي شدبا وكليك بو أو كلية هاني جي خرد بو يعني سيدان فدري أو تصرفا ما جيشاش بو تبي كو أمباوي كي آرام يعني بيكو دجو شباب يك يك أمداكتن بني بس أمدانكتن قوي براني در كتن جدروا يعني أبجي يا ما جيشاش بو جاش بو هبن باش تصرف بكن برا توتر سيطرة السربرة ناكم.

ببهابون وبلندبون عن نرخين مواصلات عوية سو تمانية بيرا طيبتي جي حارتش تعطيه بلند كرن يعني حارتش دي اساس بهز رامز هرمناني خوي سبهي بينم اس حساب دكم او يدروج عم دا تشقي سورة غرش كرن وتشقي سمصروف بجا حطاني جل جي دماكو ام بكرن دباكو قلك امال بطاني حسابي في كي جيت كرن كوباري حسابي نرخ ندكرن انها حسابي نرخ دكرن طيب تيجي إذا بحصل مان مال باتين كو هجمارة يعني كفلاتي مالا وي برا بنيسك بونو يانجي كوم درباسي دم سالة زبستاني بنجلك كس إجاخل شخول بديل ديگرن كاني أوي چاوا بكرم بسعرك مناسب طيب تيجي دما كو يعني بيدفين كفلاتي مالي قشورة بيك آهني الوي داري رولا جلي بالي أو البسي أوروبي يبالي تي بالا خلقك هو كي خيارك أساسية جبوي جلك مال باتان إذا أبجلي بالي جراسي وكي خوان نرخي ويجي أرزان مايا يا جبلنبونا نرخي سوتمانية ونرخي حر تشتي تأثير خليجي كريا بي سرويجي نمايا ونرخي ويجي بلنبويا شوا باندور جي في بلنبونا نرخ كريا هر وهاش بيقومان أما بحثة باقو هسيني كريا قمرك وتوصيلة باقو هسيني دوكو أفجي تأثير ليكر بكا أم ناس بكن بيشو باندور الواكر يهر وهاش يشو حاضرتي هنا درباري أما دكرنا بضاعية آزفستان جيجيلين بالي بشتي فيستراني أو يكجي كارمن دي كود دكانك بالي دلواشاري عمودي كار ديك أو بمربة لهيف يامبن.

0: بلی گهداری من بری خوب دن مجاره خو آن هادریا تلفونی لی گل منی یک جی کار من دن کود دکانا جلی بالی دا کار دکل باجار عمودی بریز احمد شیخ موس او بمریا صبحات بخیر باوت کیف خوشم بتفلی بوناتا
1: والا باش الحمد لله
0: بریز احمد ما بحثا تفگره سوکه دکر جاوکی دکانی بالی حرکا سوکه بالی چاوایر باجار عمودی دوی دا ماهانی دا
1: يعني هي بس ننزي ذي تناسكت شو عقامي ذي بالعمى ف يعني باش وقنجة وعمازان دين عالمي بس انو اسعار يوان ما بوهاك نجبري قمرك ذي تحملش بوها ويه ايه بصدو بيستو بيج دولار عنا بوي بست ست دولاري
0: اري
1: جبولو جمع بشكي بس مراعي دكين يعني
0: يعني شو بو يبدي ست دولاري ما باش اشتفهم نكر شو بو يبدي ست دولاري
1: او كيسي بالا بخوا بصدو بيستو بيج دولار بصد دولاري بو انا بو يسلم بسدي
0: حر كيسك حر تليسك يوي بدي ست دولاري هون دكرن
1: انو مازوتو كمرك مازوتو كمرك بوها بو ناس كن فان
0: بريز احمد نزانم دنگي تباش صافي نايمه هاگر تهر جهه كي كو دنگ لي تنبه و باش بيش برگو دنگي تباش نايمه
1: تمام فاضل
0: نرخي باليت يعني اسعار چاوا بوند في دماده يعني وجه تأثير اسعاري بلند كرنا موزوط الوجه هات كرن و چاوا تأثير لو هات كرن
1: او اسعاري انو بهابوني چه بوي چه بوي شنا بيشنا بوي بس اي ما قطعي موك امبرد دن عالم فقير دي عالم فقير عالم محتازن يعني اي بسي مازوت بهاي في قمرك جي بهاي في خان تناسك شوا ده بس ما سعر يبرد الدنيا تناسك شوا يعني إيه سجلوا بيج ورقة سيدا حسبين إيه بس بيج دولار إيه بس دولار إيه بس بيج هذا حسبين أهول يا خان تناسك شوا
0: وش قيس تأثير الوهات كرن يعني أو تكاليف النقلية يعني هون باليخوش كتينن شكوتة أو تكاليف إيه توصيلي حياتك أو تليسي ودك هجنا و
1: او تكاليف قصر مع الميمن اري والله فرهاد مع الميمن تناس كل شوار بس تكاليف قوتي يعني او نمحتازين وحرمي وحرقيني ويبينا او دهايتي مصدوعي ده قرتي او بكي صالة جميعي مصدوعي ده قرتي حتى دفيعي يعني تناس كل شوار بس انو اسعار وان اسعار ما امراعاتي فقيرة لكن يعني اي بسي دولاري ام اي اجد يعني سي دولاري اي بسي حضاري ام بسي بنجار يعني انا بدعامه لك اي بار مبدل عالمي لانه فقير عالمي جي فقير فاسكر شاو عمولك
0: هون تيد ناخسر
1: والله خسر هي بشكي بس جو من التي تشينار معاج جو لص فقير ما فقيره تاثر خامس
0: هون بدعاه خش كتيرن
1: والله بدعامه او معلمي متي نبخو بدعاك لو قنج وباش كريمه
0: ايش كيدتي بدعاش كرج برتي يعني معلمي واش كدريتي نبضاي
1: كردستان جمرتي ولا فاسكر شاو
0: تعاش كردستاني دي قمرك يجي تأثير الوكرية لكاري وا
1: والله قمرك تأثير المكرية والله قمرك يجي تأثير المكرية دي حط اي مشتر مشتر انا مشتر بو يعني اي بصدو 5 دولار انا قاعد 6 دولار سرما محسوبة بصدو 5 سرما محسوبة بس امر زان دي نعم دي معالم فاقين برا بكار
0: انا حركة خلقي تشاوي خلق بري خود دون دكاني بالي دكرن تشاوي
1: والله هندك يعني حركه بسيطه تماسك تشاوي
0: اها كما بسيطه كما حركه كيمه ما نهون ارزان جديد كما برياته كما حركه كيمه
1: بري عالمي نماي فطريق ان منها تنو بري عالمي نماي يجبولو تماسك تشاوي مش يبغى ده عند قدرين يجبولو تماسك
0: تشاوي اها امنيزيكي زبستاني دبن وحاضرتي خو بضع زبستاني كريه
1: والله مش حاضر خو كريه وام جيو بيت بلش مو بك نيرو بينو بين منارنجي ميرو حاضر ياخذ كل ما يرو ما اي صيفي مراشتني مي سستار تقني بايزي مداخين تو او سعري برين اي بارمي بدنوان اي عالمي وابجي تناسكر جيرو زت الالوس الاوروبيه بك مشهور جي العمودي اول هيك بقول عمودي اول اري والله اخواني وعالم كش فينا
0: ولو براني ايصال ولو موديلات اي جلي بالي چهاني طلبي اكتر سيل يعني بيتر خواه طلبي سر چهاي
1: والله بيتر سر حمشتي هي يعني سر قميصة هي سر شاكيتة هي سر كنزة هي سر بيجامة هي سر حمشتي هي مطرون هي
0: وانا هوني بضعة بايزي داخن
1: انا مي بطعة شو ده بيجر وجدن ده روجدن مي بطعة بايزي داخين و سستاني داخلين تماس كل شهوة
0: هوني أنا بشتى بشتى حفتي كي تقريبا 5-6 رو يعني حفتي كوني بضعة بايزي لدوه هوني آز بستاني داخل
1: يا عين عليك واضح ما فيهم كذا
0: هوني بتشقي سيبدنا أسعاري أبي أسعاري إيصال شواب
1: أسعاري ما أسعاري بار يعني مشكل بس أرزان واسكت شوا
0: إيه بار بتشقي سيبو وبار بتشقي سيد دا
1: والله ما بار ما بيسو 50 دا ما بسيد دا بالبطارون ما بيسو 50 دا كان زمان بيسو 50 دا ما بسيد دا أو بسيبو ما بيسو 50 وعند حسبان بيستاد عند الدين إيه ما الله كن فقير ولو تعبان بيستاد دنوان
0: مثلا كان زهم بتشقي سيد دين كان زي في الشتوي أبي ف
1: هني
0: أبي تاني كان إيه فرو هني
1: يعني يقتني هنا إيه جورسي هني خمنا خبرات إخوان بس تناس كل شيء يعني قطعة أنا سلمة محسوب بشر حزاري شيء بيش حزاري أمر اسمه ليش أنا بس بينجا دين أري والله بس بينجا دين عالم أبي فقير أنا تناس كل شيء
0: هون شاكيت عبتش قيسي دين شاكيت جسر هبر هني أسعاري شاكيت أشواي
1: أسعار شاكيتا يعني بينجيبو مكري سيو بينج مكري تشلي أولوها
0: الجمو هنا قطعة بسط حزاري تفروتن؟
1: والله برد هاتن فوتن بس وضع عالمي يعني تعبان بي وخوام يعني ننو ناس موسم هي نتشتك هي يعني أجي فقيرات كريتن بس أسعارات بين أسعاري ما جي عرزان يجي فقيرن كارم كارن يعني وضع بلد تزان يعني نقول نحو جي مش تربية جنة ناس كتش هالفوام
0: وكيدين جبلي كنزة وبانترون وجاكيتا هون شي دي جيتين؟
1: لا بانان مشكل أرزان واجمة أرزان وامي بشارة داخل نام دروج الدور بور أسعار أجي منار وتينازك بأسعاري من شخصين
0: أنا إيصال قطعة حري بهال جمع وار فروتين وبتشقي سيبة
1: قراءة بنجينة
0: قطعة يعني زي داي بنجير جمع ناي فروتين
1: عيني عليه
0: بنجي وداكف باش قلكي باش هجرولو بقلكي باش كرشاكيتا كفروج بدلك كوزبة 6 دولار يا 50 دولار بكم جا 50000 بكرم
1: يا عيني عليك يا احنا ساعتين كنت تيجي على الصراحة من كان كاراتيه او روزات الالبس الاوروبية دي مشهور ما
0: كان اول عمود جبلي جبلي جبلي فان شل دكانة وهي هون شل دكانة خود فروشن يعني جبلي بانترونة او كنزة وجاكيتا هون شو دفروشن
1: هم تشتبع لي تناس كتشا بس يعني وجاكيتا هنا داخلة هنا هم تشتبع شتواز هي
0: هجرز يعني بحثة لفحيا بكم هجرز بحثة شنطة بكم هجرز بحثة قورا بكم قالك دكاني بالي هنا بخفا بوطا داخن هون داخن بان تشتا
1: هنا ايه بيبي جي هنا ايه زاروكا كاملة هي جنة اصناف زاروكا
0: اسعاري بانات لونه
1: ولا أسعار يوان يعني بعضه وبيست حزار أنت ناس كل شوا
0: إيه ولو برضو وفرة مثلاً حرتشت بهابوية برضو وفرة أفكرين يعني
1: وفرة بس غيري ما ناو والله أنا إيه مرد وفرة بس غيري ما ناو في يعني وغيري ما بكن ما برا ناو في إيه مم توفير هي مرة أنت ناس كل شوا الحمد لله يعني رحتش خديرة هي
0: بلي
1: الحمد لله
0: باشا جالكس باس جبوتا ساعتها تخوش بم تبمرا بودريا تليفوني يكي جي كارمندين كود دكانا بالي يا باجاري عمود يدكار ديكا برز أحمد شغموس تلقى المبو ساعتها تخوش بم
1: أهلا وسهلا أخوانا أهلا وسهلا بزعتها أرتاجي أهلا وسهلا والله قبل ما كرنا أهلا وسهلا
0: جالكس باس
1: ساعتها تخوش

0: بلي جهداري مع شخا بيجو مان أمن هادو بايز يدنا جهر دمك وهر دم صالك طيبة مندية كوي ونكهية كوي يا طيبة هي در باسبونا ما يا ورزي بايز بيجو مان بيش بايز جمنيزي زفستانا كو شوي وي دريج نمرا عاجز دبا دس بمونا زفستاني تيكرن جوي موني كونا هادو في دميدا دوي بايز بلي كوجو ورا جهرتن خلقي دس بچيكرن محمى رادكن هر وهاج محمد راجبوي خوارني ومحمد راجبو مقدوس لا عليه كيدن شي دس بچيكرنا مربا اكون درات كن سيدان هذا ما چيكرنا مربا كون درايا ومربا بعجاني رشم كو ابحر دو بش يعني نوع مربا وكي شيراني جي تي بيشكش كرن يعني وكي ضيافه يجي مرا داتينا البرميفان خوش بركو قالك خوش ونقنا قايم ون دوكو بجن ون ساوي قالك هي يعني بركيفيه اسكارم بجم اجا خانم ميديا خالديان كو بروجينك اجا بازار عموديه في منيه هاني تشيدك محمرة بشترجي أو مربا كنترو يا بعجاني رش شدك بجبو خوش بو مالا خود شدك و هر وهاجي زيدة شدك و دفروشة كامي بفدورة اللي قهتاري بكن و مي بقرم بيچو مناخوة حاضر كريا
1: اسمي ديا خالديانم أجا عامو ديما بيصال سكاري منتدكم و أنا وقتا محمرة يسوتي محمرة بار أرزام بو بدوني فامتاني إيصال بيب چاراب بينجا يعني رو برو فرق دك و دسبيكي دي زي صوت عطينم از دشوم وز وانفتكم او بزراياجي دردخم واز دور راتخم بروكي حياة ايفاري واز المكينات خم طبعا روكي الصاغجي از البروكي دي هلم واز بشتي بري زواب بسخوية ليتكم واز دخم عالباد از جاهز واز مونتا كامل شيتكم طبعا نمبس محمرة از حمد شتي تشيدكم ومربى مربى مربى جيراي بعجاني رشه كندراي بعجانه مخللات ميبسات يعني خرطكن بعجاني رشن بامين مونتا يعني اشخار جمالي تشيدكم واز دفروش مجي يعني تشتي زيديه طلبي جمربين طلبياتي مربى از بعجاني رش ايك طلبي بخوازي از دسدو بينجي حق دستي خود سين مازود بوهابو وغاز بوهابو يعني وزانن و ايك غرادي خودتينن يعني ياق از بينم از بحفتي بينجاكي بيدتم كون دراجي و ابعجاني رجي و ساعتها وخوش
0: انها دما چكرنا محمد راية وكيكو مناني سر زمان و بعجاني مقدوس هروهاشي مربا كون درا و يا بعجاني رش كاجمر بيجن بی وقتی چه کریه و وقتی چه نکریه شخواه کی که من بری آنها هجماری معانی سرزمان هندو کارن تیکلیب مربکن.

0: تفتكر انواعها بن؟
1: أري طبعا كسببها كسبب فرقت كي وكعلاج فرقت كي. طبعا ايش تقريبا يكن بس كسبب وكعلاج يكن حصيعتي كلسي هنا بانواعي وي اوكسالاتي كالسيوم هنا فوسفاتي كالسيوم هنا حصيعتي انتاني هنا مكونه شي شار شارده اكثر شي جم كتشكل شي دبي بسبب الالتهابات فوسفات تي دي مغنيسيوم تي دي وكالسيوم تي دي ابتشك امونيا جي تي دي. طبعا اف جراثيم ناتشيتكن مفرزه جيورياز اف امولود بيشنيدا اف عاطن جيكي مازن بي واكثر شي جم كتشكاتشيتكي يعني ممكن كفر بيجي 4 5 سنتيم جي و قلت كده مينو خدينا كان بكي درجه ضمور كليه يعني. وطبعا حصياتنا هنا جم زاروكا تشيت من اوكا مثلا حصيات بيشنيدا الداء الاوكسالي مش كاكب كزبي دي اللي كبر شبه حصياتنا هنا بجن داء سيستيني مثلا اف تنكاري تفتيت واتش كيف جباري يعمل جراحيه اف جو متعدد بيت استئصال كليكي جو جلكي ما ظن بيكتني بي ممكن استئصال جزئي بكشيره كفرنا هنا لا عرضينا مثلا بقيس السفلي ده بي اف لا عرضينا كفرنا هنا بجد حصيات قرن الوعي الانتاني نجم كتشكات احتمال هيك جلكي ما ظن بيجي بس ثابت بيجي خدها ام بجنوها لا عرضي بالصدفه مثلا بيكون نخش عتيج تشتكى ديره ام ايكو جو سكاير تشتكى مخصيه كولو ما ظن دبيلا ممكن لا عرضي بي بس شيء اي عرضي اي شوا جلكي بيسا هناك دبيجن دبي مثلا اي شاس يا ابني يا هذا الشيء بشتي حروق ولادتي طبعا انا كانت بين بيات شهر يا جياد راه ادخل بالشايده اي بصراحه زبين يا السيايه اي شاي حسب جهوي بصراحه مثلا جو اعلى الحال بي اي شاي قولنجي بي جو استسقاء تشيكي طب فرط تمطط تشيكي بمحفظه الكليه تشيكي تشيكي بجنيده قولنج كلوي بالعميد بجنيده كريست البحص ايش كجلكي بيسا وكيركي بخاصري ديا اقياء اقياءات بيرشيد بي غثيان بيرشيد بي وضعيه مريحه نينا ايش بشكل مفاجئ تبلش وبتو بتو زيد ادبي طبعا في حدا بيجنا نخش انه برقع بينا ما بقي ابدا ماكسيموم يعني نيفل تريب بقي عطاء ام علاج بكن او ناس كسبب استسقاء شيء ممكن شباب تشريحي ممكن كفرك به حال بدارابي مثلا بيكون دات كبي جو مثلا كفر دات كتبه متوسط الحال او اسفل الحال مثلا ممكن اعراضي بولي سفلي من مثلا تعدد بيلات بيجن ده تخريش عسر التبول وجانا ممكن آلام إربية شابين أو أسفل مثلا بالخصيتين أو الشفرين أعضاء تناسلية عند الذكور والإناث بسببها بيكون مثلا كفر وقت بوزمكة شكرية عصب الخسل جورد مشي الضغط ينسري فألم دبي أسفل يعني أسفل الخصيتين شابين وبالشفرين بالأعضاء التناسلية نها قوبونا وبتكريزا تمام قولنش كلوي أف صراحة موضوع قلكي جدلية يعني بريت جوتن مضادات التهاب اللاستيرويديه وكديكلون خط الاول بو اخر المقالات بجند بناء مورفينات هي الافضل مسكناتي افيوني طبعا عطانها مضادات التهاب اللاستيرويد مشان بما انه متوفر البهتر بس طبعا دفي مرعب كان مضادات استطبابوي يعني دفي جباري بعد الاكل بسوابق قرحه هضميه نبن سوابق قصور كلوي مثلا نبن ازيه كلويه قبل بريلو بيرشي نبوي ارتفاع توتر الشرياني جمنا خوش نبي افحمي مضادات استطبابا يعني بالعاده قول خوشتي ام ديكلون دنيدا طبعا قول حساسي جي نبي ام ديكلون دنيدا نخوش نهاري للاسف في دناك بسر ديكلون ام الجوء تكنج مورفين را مسكناتي افيوني طبعا سيتامول في حايدة في دناك ابدا ابدا مضادات التشنج ابدا في دناك بحايدة للاسف يعني تشتكى الشاعة شي بوند بجن بمضادات التشنج بمضادات التشنج في حايدة ابدا في دناك يعني دي كلون او آليتي كامل عكسيني آليتها اساسي انه فرط توتر المحفظة الكلية يعني فرط ضغط هي
2: أبو هف بيبينا أفكار عم دلد على قال دكتور خير الدين خليل كو بحثة سدمن شبونا بان كفران دو قرشكا دا تشيدكا دم أو إيشاكو قلك إيش جوين خوشي هاني رجيدكا ومارا چاوا دكار خود درمان بكا جوين خوشي هاني

فكرت نسيت شو الحب كيف بيبقى، فكرت نسيت حتى صوت الدقة عذبني

فكرت الحب كلمة على ورقة بكتبها اليوم بمحيها ببتبقى دار الأشواق عطول بطل سرقة.

0: تر مرتي بو بس من الداخل يعني نكر ديرجي مرت تشتي خوش تي بو او مثلا عكس تشتا خوش تاني من الشاند
1: د درباره باندورا سوسيال ميديا السر جوانا ده مجي بري خو وك برنامج برافو ما بري خو دا جوانا نم كاتنافا وانا ده ومجوانا برسي السر باندورا سوسيال ميديا ي السر جوانا نو تش باندورا الوانا دك او جيرا برسينك كان هامي بري خو بدن هيفال كنترول يم بهدور عليك هداركم بي جوان تش بيجن
2: براستی سوشیل میدیا بوی بویرک گلکی مزم دی دنیا ده خاصتا سر جوانا سر جاهلا سر کجا سر خورتا گلکی تأثیر سوشیل میدیا سر عقلی واحد یعنی اف ظروفی هر کس نها امتید در باز دبن گلکی زحمت درد کفن و هر چی تصورین و بلافت کن سر صفحه خواه و بنفس الوقت حیاتا واقع ساجی نتمی ولویه نتمی لحظات خوشی سعید در بازدن بيكون در كتنه او لحظة حري خوش صورة عندنا بلا فكر نصر صفحي خو بيكون بشتي ويا بري ويا افقات شتاد در بازدن بس لحظة خوني حري خوش داخستن ستوري وقتي خلقي جالوي صورتي دنرن تشكي نزانة مثلا او كس چه در بازدن ده چه حالي ده صورتي خوني حري خوش داخستي وخلق بنظرك دين نرن انه دي حياتها ايش اما خوشتر بس نفس الوقت ام قش ده في ظروفي دهنه وحري كجمة وقد جن سر سوشيال ميديا لحظاتي خوني حري خوش داتخن
3: تأثيرات سر سوشيال ميديا سر نفسي مرود شتيني إيجابي إن يكي تحسي نبتنية بينا مرود علمي قلك تشتا تشتيني مرود بردي كنا شتيني سلبي إنه مرود مقارنة أخوة غيري خدك مثلا إلو كتشكك القام شلوي كتشكك دن الدوبية ستورياتي قصة السفر ومكياج وحر تشتي يعني تتحسي إنه إيثا حياتها تفالايا بس إنه أوياك براسي بيكون كتشيك يعني بتروجع خواجشي دحساني تأخوش شخر صوران دي وداخستي سر ستوري يعني بلكي كحياتها ويني واقع تاكلي ويكتشكي هبون أو روجع ويقلكي متعبو بس أو دحساني خوش جمقطع خو داخستي سر ستوري
4: راستي قلك إيه مشهور سر إنستغرام حياتها خو دنشيرين ستورياتي خو مثلا روجي كي بسافرن هرن دولتي كي او مثلا هرن كافتيريا كي رودنين فكتش كي ما خورتي ما قالك جين ومثال هفالي ميجي ولونن خطي الوادن هرن تبين حياتا وخوش ودا أسرن بوانا قلكي فأوجي رادبين ولوت كنون تبين ما حياتا ما ولونا وك آواي اوانا حرتن دركتن ودرن جتي بوها مثلا مصروفي كي الخدخن تسافرن درن جي كي قران خوارني دخون جي بوها فکچو که خورت مدام بعد اثرم چت گهانی گله کی ظاهره سر سوشال میدیا ما و راست گله کی مبالغه دیده هی هیوی می چی کسی سر سوشال میدیا جی مثلا در کبن بشتغلن انو جان ام جی در کبن یعنی امش خور در کبن نقطه مو لحظه داخل سر ستوری نه معناوی انو حرتم حياتم مثالی او پرفکت
5: گلکی خورتیم و کشیم به تأثیر بونه مثلا ده جواتا ده و چرابن و صورتا بگرن و خود غیرین یعنی گلکی اتشتایا تأثیری خورت و کشکیم کرنه مثلا جواتا ده ناسه کن مثلا تلفونی وانده بیم چهار ساعت دیسی وانده سر سوشل میدیا تواصل اجتماعی انستگرام فیسبوک یعنی راستی اگر ام بین عاداتی بری مثلا جواتا تاد رانه دشتنه تشتانه ای آنه جواتی ما گله کی ونه گش سر تلفوناتا و او تواصل اجتماعی و سوشل میدیا یعنی گله کی تأثیری وان که یعنی اگر ام بین چوب جی حتا مزن جی یعنی نتنی ام کارن بیجن انو تمنه کی معینه اینا تمنه کی گله کی ای مزن جی پی تأثیر بونه
1: روسیم متوقع که چه که گود دوری سوسیال میدیا به لی هلبت تجی و کوان جوانین گود نوارا پرسینه دج مردان خویانی کرن تجی الوان دنره و تتماشا دیگه چه باندار لطده به؟ دما گود المال خورونشتی بود تج دورانی و الوان دنره روسیم مت دنگه ما باش تیده؟ ده دنگه ما گوه دارید که؟ ریباز ده دنگه ما تیده؟ رباز تجاري تحسياي جو جرك جدفلا او كليا جو تجيان بك وكب اوايه كي خاص تبفكر جو تليفونا خو درخه وتشخر بصورينا جو تب شوبينر وحسكرين خور زيده تر وكبي بارف بك تجاري فاستا يبتر تشيبويه
0: ما مستمر تشيبو اخر فتره اختي عم سفرامي العتقيه بس يعني أجي وهظالم جي من العشرين كي قالك جوابي ناسكن يعني حتى بشتي أم فقران رول أم نقبينا خد اشتغلين ما قول عشرين إنه تبي حسين ودرن هبون أم تشوني دا يعني ونفسه قوما التصوير دا ديت من مملور لنعيشين ويجي مرقو أرينا هنجي ما تصورا يعني بس تيجي أم تشوبون أم تشوبون نجبو خد شوبون أم تشوبون جبو ملات أم تشوبون جبو ام زمانی کردی لو هادا ویدیو ها چه کنم بصورین هدفامه اول او بگه یعنی مگله که یکت بیجیم بخانه فکرین الوی داری بر ام ویده چون ویده ما ویدیو تصوراند درم بیلی ده ما منتاجت کرد ویده ما لحقین بنشرین ویده دیس ما تصوراند و ما دیس ما منتاجت کرد
1: اجا الوی داری دماغ گوه الوی داری بون تا گوت او قاسو سری صدی صد مجیانا خونه دعیشین لی پشتی هون الوی داری هون هاتن اجا والوان ویدی خود ناری هون جی هلبت هون مات مای ما بون نولو یه
0: راست
1: اجا براستی دماغ گو بچتکی بولو بچه دبی بجوانه کیره گو او قاسی وگ بی و مصروف دانی به و تکالیف دانی به هون ریا کدریج و در باس کری جا پشتی هون ود گرن باندور اینا چیل سر و هون پوش مام دبن هون پوش مام ناون هون نا پیجن خوزیم اوی کلیه تلیفون دانی با و مجیان خواه عیشی وانا
0: براستی ما بسته ایمه یعنی که شخصیا پوش ما نبون لنو او جی شغل ما بون و خوش بوخته گو اما او نجاح بسر خستو گلک شو پینری مزیده بون و ما بزمانه خود سوریه دشتغلین و ام کد بیجی ما خوزیه سوریه بهتر شانیش ملت خوی رجاواره کرد و حمو بزمانه کردی این مثلا گلک جیج ملت من فقیره مثلا نگارن هرن او یعنی سرکستنامه ها اغ بو ام بوی مبسوط بون بس انشاءالله ام جاره که دی هرن بیت تصویر
1: جبو خوشی جیان بکن
0: جبو خوشی
1: اف پرسه ها براستی دبالا مده بو مدگو تزیوی پرسه جره باز بکم او پرسه هانی که جی سوسیال میدیای دهیله گو او هون کسین جوانین وکا و مؤثر گو هون کلیا خواه هلبت تجي قوت تجوش بو تصويري حري زي دج بو تصويري بو لي هون دفكرن تي دكو هون جزيدة ترجي خلكير بدن خياني كرم بتشاوا هون جيان دكن زيدة تري كو هون ويكليا خو جيان بكن يعني افاياش سري صديق قاسي راستة
0: أستكارم بيجم سري صدي مثلا بنجي بالمية
1: او تشتي حري زيده دماغو جوانتين الفيديو ودنارن وتماشا دكن يعني او حري تشتي جو حري زيده جيبه وردكن دنارينا تدوي تشبه او جيانا وبي وكليان واني خوش بن يعني جي يقين دكن قوتمي جيانا ريبازو او كاسين بيرولو يا
0: نا ابدا يعني مثل او مقام قوتيته مثل اختيم تشون لاتقية حادا ما حبيب شغل بو ما حمو بس تصورا ما مونتاج تكر ام نتسكنين جانا ام نتلحقين نفسها جليل ما ام ببدلينن فانا ابدا او تشتا هاري يعني تشتا خوش تاني ديتن تعبارين ديتن تشتن هابون طرف مال تشيبون وادرام تحديدات ويلا اخرين لها كان تشتين موري السياسي ده قالك يعني قالك نظرة دي هي يعني متابعين انا ديتي ابدا
1: اها او كلين نخش او كلين غمجين جبوه شما هون تفضلين نقوهن تجاري هم خلكير مشاركه لكن يعني وقت ما قلت د سبيكا خلكا خد جوان هن بش كامل قالك يبو باندور دمن تبي تجي جيانا وانا ولو خوش هون شما تاني تفضلين او كلين خوش كلين جو كنت تهبن هم خلكير تو ماربكن
0: اجبر هذا فاهمه ام خلقي كيف خوش بكن ام نوا بطرسين ناون اموا بخنا سنو مثلا بكي او شخوا عادز بن روبرن ويدقي فيديوه ما بينن كيف خوش بن روجك خوش ابتسامك وليسر وجهه وابخيرامه مثلا يعني عرف هدف عامه
1: تقاسي لبش وان فيديان هون دا اوقاسي هون دا زحمة يار دا رباس دبن برياقو هم بخلكير وقبي هم بار فبكن يعني تقاسي زحمتي براسي بوردر باس دبن شبرقو يعني بجارة ماجي أو جوان قو بوابان دور دبن جا أو جوان أنا تاني دفكرن قو بقوايكي سريع بدمك سريع أو جي بيجن سركفتنكي وكوا وبسافرن كليين خوش دي جيانا غناد تشيبن ليوك ما قوت نزانن قو أو روجايا قلك تشتير در باس دبن تشتين خوش وتشتين نخوش
0: راست راست راست يعني كارن بيجن 75% 80% تشتي خوش ام بارفتكن و تشتي دي حمو وشار دينا او بخو دبليوات تشتا خويا ناكي يعني كاري بيجي نفسا تشتي خوش قوين دبينن دبليوات بينسش جارا تشتي نخوش ام تيدا درواست بن و نابينن او
1: أفايا جاج بلي وقت بجيانا مروي خاص نتاني وقت بي أو مشاكلين قول سر سوسيال ميديا يقول شيد بن دماغو هون أو سورتو فيديو خوجي هون بارفدكن هون تقاسي تردد فعلا خلقية تفكرن يعني أو ترسك بورت شيد بيك جي حزبكن جي حزنكن أو در كتنو أو رحلات دريجي هون تشوبوني دي نتاني جبوخ هون ردد فعلا وانجي بفكرن
0: راستا براستي ختم چوينه مثلا ام چوينه لاطقيه ام قال لك مثلا كي ترسان انه مثلا علم بجنا ما والله ومن مثلا على ما سوري درخص انزا شافت شمر تشيبو من مثلا فيديو كنا شرا لقطات حمو يعني سوري بو يعني دولة مع عرضا وايا نروج عرضايا ومن علامات سوري لنا فقالك هجوم سر متشيبو انو تتشمع علامات سوري لنا سر فيديو اخوا مقو متريش تكنيك يا اخي بس براستي سوري ما وعلامات وايا وما عشيم من اشران دي اجبوكو انو او ببينن اس هاتما لاطيوة
1: يعني الرخوي ناجي بقندر ويكي فخوشيا قوت تبخل كير بارفت كتر جيل بشوينا هيا روسيم تجاري بتر تشيبو يقو تا مقارنة خوا بكتشك كير كيريا تاني بسببا هاگر فيديا كوي بسورتا كوينا بقو تسر سوسيال ميديا يدي تبا روسيم برياغو مدس بخلاكا خوبكن روسيم مدنگكي خوش مرشاند براستي از اوه دنگي نابقينم ريبازو گهدارين گو لما گهدار جيدكن روسيم جمرگو چه گو هگرنال سرم بجي او کسين کچكين دن ايگو لفيده ريدمينن و لوان کچكي گو بشراوانا خوشك بل سر انستگرام دنرن لفيده ري او حري زيده خورنام بويا هرموني بزيك در دي كهون برزيك ري زيده مشاكلين بشرا در دي كهون جاويجي گو تدما گو او کچکانا دما گو پارودیکن او سیستم اکوانی صحیح هي اگر ام بیژن چقاسی الخوم قاتن یان جی بلکی بشتی علاج کدریج گیابن وی نتیجه بشره هان کی گو حری زیده جی کچک بوینا باندور دمن ریبات سر وینا د بیژچ هون خورد بچ باندور دبن حری زیده
0: ام براستی زاچ بیژم بس بینم انه وقت مثلا تبحثا بشری کرونو کچک سوته هم يعني على فكرة يعني كاري بيجي 70% كتشوف حمو فلترة مثلا استخدام تكن فتنكاري تتمقاط يعني تترابي يعني وكت بيجي انو تتمقارنة خب فلترة كيب كيما تشي تكاري فلتر استخدام كي وجهة تبحاقش بي بس بي فلتر يعني بس بني يعني بلكي أو إنسانة أني سورة تيوي فيك بي
1: يعني دفع قد بالا هر كسي ده بجي بريا قمرول تشتكي بناري وقتا قد بلكي تشتكي نراست بي نرسري صدي راست بي ريباز بشخوت تدفي بشا آسوسيال ميديا إيدي چقاسي دماغو يعني براستي بحزاري خلقه جي بشتي قول وي سورة تلوي فيديا تدنرن لدماغو تبتنا خوبه و رحي خواهد تاني راشتية تليفون خواهد تخياني دكا غوري باز كساكي كيف خوش و توي كاليا خوش خلق كير تصورينه يعني هل بتايي غو شعورك بيتا تبو حدتي بحس اجبر كو تاني تاكشان ديه دي دهمان دميدا جي بشتي غو تاليفون خوداني تب حزاران تاوك بي تبشوان كريه تبوار مشاركة كريه يعني او شعور تيتا
0: براستي يعني هر انسانك و جاران وقتك آن مثلا تشتن بيرتشيد بنت حساب بوحدتي وأز يك جوافة سامان إنه أز إيه هري بتوج كم دمال هذا وخهو براي محمول أورفانا فأريد جامو بعدين متجمع من خدت على وجه مر بهذا بس بيشتي مثلا جارنا جيام بعدين درازن از مينم تاني مثلا باري حتى مثلا از درازن فاز هنجي وفت ريدخ تجوز مالي بم از جلكي تحسن بوحدتي فهيك تعما خوهو براتية تحسير تخوزي أو جي جميع كيبان يعني ماليواني زيك بان تشوباي جواتا واوا إلى آخره
1: قال لك سباس جبوتا و تفليبونا تاري باز أحمد قال لك سباس جبوتا
0: قال لك سباس شمرجي قال لك كيف باش مو
1: قال لك سباس أم سباس يارو سيمجي دي كنت في قوزي تشبكا هنا تنبو مخوش قدن كينا قهدار نكر لي ميفان إن خلقام روسيم علي وريباز أحمد سباسيا وحرد وادكم سباسيا وادكم قهداري ما قو حيانا ها هم مرمان والما قهدار دكر سباسيا هفاج دكم السر فانستراني خوش لكونترولي حيا شمية كبه بهيوي ما قو شبكا ميفاني مجي جولو باشتر بمين اللي هيفيا برنامي عماني برافو حرشاد وبختوار من بخاطريوه

عسكر دا من أبوكا سر بخيلي درقسي درابي آغو درابي درابي بابي حفية ما درابي درابي برنا مكولي رو دردي مقران درابي درابي آخ درابي بابي فقيرا درابي بابي كرمانجا درابي

برالي لغصة بسكيب وبرونا ناول السفا تلي بالريوي دا حيفا شيرا حيفا ميرا طائر بني حيفا بتبوكي بس بحنا أسر ما لقفا بدا بقريوي أخدر أبي أغاو درهبي درهبي بابي حفيتي ما درهبي درهبي روبرنا مكورة دردي مقرانة بابي

عشانم عشانم بدردو كل قرانم حيفاكك يا عزيز بابي فقيله

ل شاد و شهود فرخيد ولا بري هن فريد قطو كم بيشا كاروان امام علي اثمن دخواز باجار نامو بسيدن قابان دي كلاو فريدو نمازان تي خير

0: بيش فريتي قطو يك مامي علي عثمان قال قال لهم هبدو نشو
1: قومي
0: دبي هاتي بيرا مامو ويز بكيت سي خول بني بيريكا خود خي توزك بارود هيتا چپه دخيني دفريني بيچ

0: سيدان سران خلاص وياتا ولو داما خلاص بو مقوقي سران هي خلاص نويتا داما جباركو قلك خوش بو قوه داري ما وكي كومن عاني سر زمان دو بينشي ميدا دماكو هركس جمال كاري خوبو ما كار دي كرد باكو قلك كسجل سريابون قلك اسلمالي خوبو انشي هما منادي دي دمشمير هما دهو نيفاوان دبو دهو تشتك بو منادي تعرض هشي بو سيدان ما قلت بلكي يعني هم حنكة بهفدودكن يعني ما ولو درباسكر مديتكو هبالي ما حمي يعني جي جي خود حركن مديتكو عرض هالشو يكسر ما حميان عم دا كتن بني جابي قمان قال لك كس إيكو وكما بي حسيان يكسر دا كتنا بني يعني إيكو دي بنايا دا وجباركو إما ملتابقي سيسيان بلكي يان ددوان البلند بو إم حري زيدا بي حسيان كس إيكو جما بلند تربون أو جي زيدا تر بي حسيان وقال لك كس جيهبون مالي خورا زاي ونيان جي دكار دكرن قال لك إدنا بقربالغي دابون او بينا حسيانه اكل جهه كي نورمال وهذا بو او بي حسيان قال لك او عرض هجا كوتشي بو بهزا 5.4 بو كو ابو خوال اورفا تشي بو الغوري كو مقياس ريختر دا زانين كو او عرض هجا تشي بو بلايا 5 بهنوك 4 بو بيغوماند ما كو او عرض هش تشي دبا جنف كده تشي دبا يعني مره بي نظام بي واو عرض هش تشي دبا تبي كو بيشتي بي دانا ديار كرين يعني هذا تداول كرن كو دبا كو جا بيشتي بي كا ارتدائي تشي ببا جبو وي اجا دوان دمي ولو دا يكسر هنا كا دركتن يعني او كا جاكرز بحسا وكي كادري ارتا بكم هنا دركتن جدر با هنا جي يكسر دا كتن قبو جا يا قمان مرة چاوا دكار تصرف بك دا ما كو زلزال چه دبا يعني هون الكو داري بن حتى كو زل شارعي بم ازي چاوا خبو باريزم دا ما كو زلزال چه بو چو تصرف راست يا كو غرك از بكم امي ناز بكن زيدا ترج جمع بريز عمار ابراهيم او مدرب دي دفاع مدني دم جهف كار مدورين العالي را بحسابيه كهاند ككومره غريكي چاوا تصرف بك بزمان عربي كامي بفدور علي قهتاري بك.
1: هلا بداية في قاعدة ذهبية لموضوع الزلازل اللي هي اسمها انخفض واحتمي وتثبت. هاي القاعدة نحن نستخدمها بالثواني الأولى من الهزة على طول بأي هزة تكون حسب طبعا مقياس الهزة، فهي تكون بالثواني الأولى. يعني الشخص لازم ينزل على ركبه وإيديه يثبت حاله تحت طاولة أو تخت ممكن يكون بالبيت، إذا ما كان في هدول الأشياء ممكن يفوت بزوايا البيت بمكان بعيد عن الشبابيك عن الزجاج عن الرفوف عن أي شيء قابل للسقوط، ينزل على ركبه وإيديه مشان هو كمان أثناء الهزة ممكن يقع، مشان ما يقع يكون نازل على ركبه وإيديه ويحمي رقبته وراسه. أهم شيء أنه هو يحمي رقبته وراسه، ممكن يحميها بأنه يحط إيديه على رقبته وراسه، وممكن يحط مخدة مثلا وسادة تبعيت النوم يحطه على راسه ورقبته لحتى يحمي الجهاز العصبي بجسمه. يعني هاي أهم مبدأ بموضوع الزلازل. طبعا كل الأماكن تاخذ نفس القاعدة، يعني إحنا أهم شيء أنه إحنا ما نركض لبرا، لأنه وقت الزلزال هو عبارة عن عدة ثواني مو أكتر، فنحن ما لازم نركض لخارج المبنى. إن كان المبنى عالي رح ما نستخدم المصعد، هذا أهم شيء، يعني الأسانسير. نستخدم الأدراج طبعا ما نستخدمها أثناء الهزة، بعد ما انتهاء الهزة نستخدم الأدراج، أما أثناء الهزة ما يصير نطلع من غرفة لغرفة، ما يصير نطلع برات المبنى، لأنه هي المدة كلها ثواني. فنحن خلال هاي الثواني عبارة ناخذ القاعدة الذهبية إن نحن ننخفض ونحتمي ونتثبت. حتى بالمدارس والأطفال يكون عددهم كبير، أو حتى المكان العام الماركت أو أي مكان رح يكون في عدد كبير ضمن هذا المكان، إذا نحن كلياتنا رح نركض نحو الأبواب رح يصير في تدافع، أثناء هذا التدافع ممكن يصير عندي إصابات، فما يصير عندي إصابات بالحدث نفسه، رح يصير عندي إصابات أثناء التصرف الخاطئ. يعني فهو التصرف الصحيح أنه نحن نضل بمكاننا، الأطفال يكونوا يفوتوا تحت المقاعد تحت الطاولات، يأخذوا هاي القاعدة اللي قلناها أنه يحموا رقبتهم وراسهم لحتى ما يخلص الزلزال، هو عبارة عن ثواني. بعد ما يخلص الزلزال وقتا نحن نتصرف التصرف. هلا بالشخص هو عم يسوق لازم يصف على جنب فورا، ما يكمل سواقه، بس لما يصف على جنب يصف مكان بعيد عن بناية أو شجرة أو عمود كهرباء، مشان هني هدول أحيانا لا سمح الله ممكن يقعوا على السيارة تبعه أو يقعوا عليه، فهو يصف على مكان على جنب حتى ما يصف على الجسور، لأنه أحيانا الأرض كمان تتشقق أو الجسور كمان تقع، فممكن هو يقع مع السيارة. يتوقف في مكان مفتوح لحتى ما تخلص الهزة، بعدين ممكن يكمل طريقه، بس ينتبه قدامه إنه ممكن يكون في تصدعات بالأرض، يصير في منحدرات أو أي شيء تاني. هلا أول خطر وأكثر خطأ عم يصير هو التلبك، الأشخاص كلياتها عم تتلبك لما تصير هاي الهزة، فالكل يهرع ويهرب لعند الأبواب مشان يطلع برات المبنى، وهذا أكبر خطأ. الخطأ كتير كبير إذا نحن بدنا نهرب أثناء الزلازل. بالزلازل ما يصير نهرب أبدا، لازم نضل بمكاننا مثل ما حكينا، أما يكون في تخت أو طاولة متينة نلتجئ تحتها، وإذا ما عندي هدول الأشياء أنا أفوت بالزوايا الأماكن اللي فيها العمود أو القاعدة يسموها، هون يكون عندي المبنى أقوى. وأثناء وقوع المباني لا سمح الله أثناء الزلازل رح تقع بشكل مائل، ما رح تقع بشكل عمودي. لما أنا أركض خارج المبنى وأثناء حدوث الزلزال يعني بالثواني هاي المعدودة ممكن أنه يقع علي المبنى، فمشان هيك نحن ما نحبذ أنه حدا يركض خارج المبنى، لازم نضل داخل المباني ونأخذ القاعدة اللي حكيناها. فهي أول قاعدة. القاعدة الثانية الخطأ الشائع كمان أنه ما يصير نحن نستخدم الأسانسير المصعد أبدا أثناء حدوث الزلازل، لأنه ممكن تنقطع الكهرباء بأي لحظة. والشغلة الثالثة أنه نحن لما يخلص الثواني هاي المعدودة فورا لازم نروح على المطبخ نشوف موضوع الغاز، المي، ممكن أي شيء يكون سبب حرائق أو يسبب الكهرباء، ممكن أي شيء يسبب لي حرائق، فما شغل مفاتيح الكهرباء بعد انتهاء الهزة لأنه ممكن يكون في تسريب غاز صاير يسبب لي حريق. فنحن نتأكد من أنه هدول الأشياء الثلاثة مغلقة بشكل تام، وبعدين نحن نخرج لخارج المبنى لمكان مفتوح كمان، يكون بعيد عن شجرة، بعيد عن عمود كهرباء، عن بناء، مشان هدول الأشياء ما تقع علينا. عادة لما يكون في هزات أرضية رح يكون في هزات ارتدادية بعدها، فلازم نتوقع أنه حصول هزات ارتدادية. أهم فكرة أنه ما يكون في تدافع للأشخاص، لما نطلع بهدوء، ما نوقف جنب البلكون أو جنب الأماكن اللي فيها بلور شبابيك أو رفوف، لأنه هي كمان ممكن تقع علينا وسبب أذيات. فلا سمع الله ممكن هاي
0: جبركو خبلكي خلكي بير ندو بريان جنكت وبالا واندو كتبك وعرض هش شباب هما جنف كده وعرض هجا هاني تشبو جبركو يعني جي صالي دا باي افيا يكي تشيدو با وكيليك بو او كيليا هاني جي خورد بو يعني سيدان فدري او تصرفا ما جي شاش بو تبي كو امباباي كي آرام يعني بيكو دا جو شباب يك يك امدا كتن بني بس امدا نكتن قوي براني در كتن جدربا يعني افجي ياما جي شاش بو شاش بو هبن باش تصرف بكن برا توتر سيطرة السربانة ناكم.

ببوهابون وبلندبون عن نرخين مواصلات عوية سو تمانية بيرا طيبتي جي حارتش تعطيه بلند كرن يعني حارتش جيز هز بهز رامز هرمناني خوي سبهي بينم اس حساب دكم او يدروج عم دا تشقي سورة غرش كرن ويتشقي سما صروف بچا حطاني الجل جي دا ماكو ام بكرن دباكو قلك ام البطاني حسابي في كي جيت كرن كوباري حسابي نرخ ندكرن انها حسابي نرخ دكرن طيب تيجي إذا بحصل مان مع الباتيم كو هجمارة يعني كفلاتي مالا وي برا بنيسك بونو يانجي كوم درباسي دم سالة زبستاني بنجلك كس إجاخل شخول بديل ديگرن كاني أوي چاوا بكرم بسعرك مناسب طيب تيجي دما كو يعني بيدفين كفلاتي مالي قشورة بيك آهني الفي داري رولا جلي بالي أو البسي أوروبي يبالي تي بالا خلقه كوكي خياره كأساسية جبوي قلعه كمالباطان إيجي أبجلي بالي جراسي وكي خوان نرخي ويجي أرزان مايا ياجي بلندبونا نرخي سوتمانية ونرخي حر تشتي تأثيرا خوليجي كريا بي سرويجي نمايا ونرخي ويجي بلندبويا چاوا باندور جي في بلندبونا نرخ كريا هر وهاش بيقومان أما بحثا باقو هسيني كريا قمرك و توصيلا باقو هسيني دوكو أفجي تأثير ليكر بكا أم ناس بكن بيچو باندور الواكر يهر وهاش يچو حاضرتي هنا درباري آما دكرنا بداعيا آزوستاني جي جلين بالي بشتي ويستراني او يك جي كارمن دي كود دكانك بالي دلواشاري عمودي كار ديك او بمربة لهيف يامبن.

0: بلی گهداری من بری خوب دل مجاره خو آن هادریا تلفونی لی گل منی یک جی کار من دین کود دکانا جلی بالی دا کار دکل باجار عمودی بریز احمد شغموس او بمریه صبحات بخیر باوت كيف خوشم بتفليبوناتا؟
1: والله باشر الحمد لله.
0: بريز أحمد ما بحثك تفقرا سوكة دكير إجاوكي دكاني بالي حركة سوكة بالي شاوائر باجار عمودي دوي دماهاني دا
1: يعني هي بس ننزي ديت ناس كتش عقامي ديت بالا ما يعني باش وقنجة وما زال دين عالمي بس انو أسعار يوان ما بواك نجبري قمرك ديت حمش بواوية ايه بصدو بيستو بيج دولار انا بويب ست ست دولاري
0: اري
1: جبولو جمع بشكي بس مراعي دكين يعني
0: شو بويب دي ست دولاري ما باشش تفهم نكر شو بويب دي ست دولاري
1: او او كيسي بالب خواه بصدو بيستو بيج دولار او ست دولاري بو انا بويب سلمة دي ست دي
0: حر كيسك حر تليسك يويب دي ست دولاري هون دكرن
1: انو مازوتو کومر مازوتو کومر وهابو ناس فن
0: بريز احمد نزانم دنگي تباش صافي نايمه هاگر ته هر جهه کي کو دنگ لي تنبه و باش بج برگو دنگي تباش نايمه
1: تمام فاضل
0: نرخي باليت يعني اسعار چاوا بوند و دماده يعني وجي تاثير اسعار بلند كرنا مازوت الوجهات كرن و چاوا تاثير الوهات كرن
1: او اسعار نو بهابوني چه وي چه بو شنو ميشنه بو بس إيه ما قطعي موك إمبرد دين عالمي فقير دي عالم فقيرين عالم محتازين يعني إيه بسيس مازود بهاي قمرك جي بهاي خوان تناس كل شوى بس ما سعار يبرد دين يعني تناس كل شوى يعني إيه سيشلو بيج ورقة سي دا حسبين إيه بيسو بيج دولار إيه بسي دولار إيه بيسو بيج دا حسبين أهولي خوان تناس كل شوى
0: وش قيسي تأثير الوهات كرن يعني أو تكاليف النقلية يعني هون باليخو شكوتينن شكوتي أو تكاليف إيه توصيلي حياتكو أو تليسي ودك هجنا و
1: أو تكاليف قصر مع المياميناري ولا فرهاد مع المياميناري ناس كل شوى بس تكاليف قوتي يعني أو نمحتازين وحرمي وحرقيني ويبينا أو دهايتي مصدوعي داقرتي أو بكي صالة جميعي مصدوعي داقرتي حتى دفيع يعني ناس كل شوى بس انه اسعار وان اسعار ما امراعاتي فقيره لكن يعني اي بسي دولاري ام اي جدي سي دولاري اي بس سي حضاري ام بس يعني انا بدعامه لك اي بار مبدل عالمي لانه فقيرنا عالمي جي فقير فاسكر شاو امولك
0: هون تدنا خسر
1: والله خسر هي بشكي بس هو من التي تشينال معاد هو لف فقير ما فقيره تاثر خام
0: هون بدعاه خش كتيرن
1: والله بضاعه او معلمه متي نبخه بضاعه بلوك قنج وباش كريمه
0: ايش كودتي بضاعه كرج برده يعني معلمه واش كودريتي نبضاعي
1: كردستاني جمرتي ولا تناقش
0: بضاعه كردستاني دي جمرك يجي تاثير الوكريه اللي كاري وا
1: والله جمرك تاثير المكريه والله جمرك يجي تاثير المكريه تي حطاي شو مشترى انا مشتربو يعني ايه بصدو 5 دولار انا قاعد 6 دولار صرنا محسوده سدو بينجي سر محسوبة بس أمازون بدنا نبي معالم فقين برا بكر خلنا.
0: أنا حركة خلك شواي خلك بري خود دين دكاني بالي دكرن شواي.
1: والله عندك يعني حركة بسيطة تناسك شافهم.
0: أها. شو ما بسيطة شو ما حركة كيمة ما نهون أرزان جديدن شو ما برأيته شو ما حركة كيمة.
1: بري عالمي نماي. فطريق إن منها تنو بري عالمي نماي يجبوله تناسك شافهم جوابه عند قدرين يجبوله تناسك شافهم.
0: امنيزي كي زبستاني دبن وحاضرتي خو بضاع زبستاني كريه
1: والله مش حاضر خو كريه وام جيو بيد بلش مو بكوني رو بينو بلا من رنجي ميرو حاضر ياخذ كل ما يرو ما اي صيفي مراشتني مي سستاني تقني بايزي مزاخين تي او سعري برين اي بارمي بدنوان اي عالمي وابجي تناسكر جيرو زت الالف الاوروبيه بكي مشهور جي العمودي اول هيك بقول عمودي اول اي والله اخواني وعالم مش فينا
0: ولو براني إيصال ولو موديلات إيه جلي بالي جهاني طلبي أكتر سيل يعني بيتر خواه طلبي سر جهي
1: والله بيتر سر حمشتي هي يعني سر قميصة هي سر شاكيتة هي سر كنزة هي سر بيجامة هي سر حمشتي هي مطرون هي
0: وأنا هوني بضاعة بايزي داخل
1: أنا مبطعان أنا شو ده بيجرو جيدن دهرو جيدن مبطعة بايزي داخل و سستاني داخلين تماس كل شهوة
0: هوني أنا بشتي بحفتيك تقريبا بين ششرو يعني حفتيك هوني بضعها بايزي لدوي هوني آز بستاني داخل
1: يا عين عليكي واضح ما فيهم كذا
0: هوني بتشقي سي بدنا أسعاري أبي أسعاري إيصال شاوة
1: أسعاري ما أسعاري بار يعني مشكل بس أرزان واسكت شاوة
0: إي بار بتشقي سي بوا بار بتشقي سي دا
1: والله ما بار ما بيسو بينجاز دا ما بسي دا بطرون ما بيسو بينجاز دا كان زمان بيسو بينجاز دا ما بسي دا أو بسي ما بيسو بينجاز وعند حسبان بيستاذ عند ذن إيه ما الله لازم فقير ولو تعبان بيستاذ دنوان
0: مثلا كان زاهم بتشقي سيدي دن كان زي في الشتوي أبي ف
1: هني
0: أبي تانيك هني إيه فرو هني
1: يعني يقتني هنا إيه جورسي هني خمنا خبرات إخوان بس تناس كل شباب يعني قطعة أنا سلمة محسوب بشر حزاري شو بيش حزاري عم رسمه لي أنا عم بستو بنجاد دن أري والله عم بستو بنجاد عم دن عالم عندي فقير هني تناس كل شباب
0: هون شاكيت عم تشقي سيدي دن شاكيت جزر هبر هني أسعاري شاكيت أشواي
1: أصعب شاكيتا يعني بينجيبو ما كدي سيو بينج ما كدي تشلي أولوها
0: الجمو هنا قطعة بسط حزاري تفروتن؟
1: والله برد هاتن فوتن بس وضع عالمي يعني تعبان بي وخوام يعني ننو ناس موسم هي نتشتك هي يعني أجي فقراد كاريتن بس أسعارات بين أسعاري ماجي عرزان يجي فقران كارب كارن يعني وضعي بلد تزان يعني نقول نحو جي مش تربية جنة ناس كتش
0: شبقان وكي دين جبلي كنزة وبانترون وجاكيتا هون چي دي جي تيرن؟
1: لا لا بانان مشكل عرزان واجم عرزان وابي بشارة داخل نام دهرو جي دور بور أسعار عجي منار وتي ناس كبير أسعاري مش خاصين
0: أنا إيسا القطعة حري بوهال جمع وار فروتين وبچقي سيبة
1: إقراء بنجينة
0: قطعة يعني زيدي بنجير جمع ناي فروتين
1: عيني علي
0: بنجي وداكف باش قالك باش هجرولو بقالك باش كرشاكيتك فروج بدلك كوزب 6 دولار يا 5 دولار بكم جا 5000 بكرم
1: يا عيني عليك يا احنا ساعات ممكن تيجي على الصراحه من كان كاراتيه او روزات الالبس الاوروبيه دي مشهور ما
0: كان اول فاس جيبلي فان تشيل دكانه وهي هون تشيل دكانه خد فروشن يعني جيبلي بانترونا او كنزه وجاكيتا هون شو دفروشن
1: حمد شد بالي تناس كتشا بس يعني وجاكيتا هنا داخلة هنا حمد شد هنا شد بازه هي
0: هجرز بحسا لفحيا بكم هجرز بحسا شنطا بكم هجرز بحسا قورا بكم قالك دكاني بالي هنا بخفا بوطا داخن هون داخن بانتشتا
1: هنا ايه بيبي جي هنا ايه زاروكا كاملة هي جمع اصناف زاروكا
0: اسعاري بانات لونه
1: ولا أسعار يوان يعني بعضه وبيست حزار أنت ناس كل شوا
0: إيه ولو برضو وفره مثلاً حرتشت بها بويه بورد وفره أفكرين يعني
1: وفره بس غيري ما نا والله أنا إيه مرد وفره بس غيري ما مرنا وفر يعني وغيري ما بكن ما برنا وفر إيه مو توفير هي مرة أنت ناس كل شوا الحمد لله يعني أرتش خديرة هي
0: بلي
1: الحمد لله
0: باشو جالكس باس جبوتا ساعتا تخوش بم تبمرا بودريا تليفوني يك جي كارمندين كود دكانا بالي يا باجاري عمود يدك كار ديكا برز أحمد شغموس تلقل مبو ساعتا تخوش بم
1: أهلا وسهلا أخوانا أهلا وسهلا بزعتا أرتا جي أهلا وسهلا والله قبل ما كرنا أهلا وسهلا
0: جالكس باس

0: الباربي جوي هنكو خوش لو دي لانا كه خرفانية كولو تزانة دي لان كرن وكي كومن آني سر زمان دس بكا برنامه ده هرتم دروجة شمية ده مجارة كمية يا گوشية يا تندرستي هيا دي يا ايرو ده خلاك ايرو ده مي بحثا و ايشا كفرا دو گرچكا ده بكا كو ايشا كجنف كده ده ده ما كو اوه كود بجا وكا هونو بحان ده ما كو كفري مرد لقي دلي مرد بيت حسد دي شوي بود لا بسكنه جا قل لك كيس الجموان هني كفر دو گرچ که واده چید به جارن شی ناش به اوا کورمل دو گورچ که واده چید به بینا که ورد گورچ که واده چید به افجی ده هیلا کو ایشه که گله که گران الجومی کسی نخوش شی که دما کو او کورانا ده حرکن گله کی دیشه ایجا پسپور دواره نخوشین گورچ کانده دکتور خیردین خلیل او بحثا سدما وی نخوشی هانی دی که او رین درمان کرن ایجوی نخوشی هانی او رین بردسته یه درمان کرن ایجوی نخوشی هانی دكتور خير الدين خليل او بحث دك كم بحب دور عليك وحتار يمكن
1: اكثر شيء اسبابي وين وممكن سبب تشريحي هبي ممكن كبر بالاصل شيد بيج وايش عم اشباع زائد بالبول بالشوارد الحره وكوكسالات كالسيوم اسبابي وين يعني مثلا تمام افيك شويه يا دواء كميتها قافيه عندك يا سيا قاف بتشكي كل سي بافجي سببك متهمه بصراحه باري ان اتهام بيانات كده انها متهمة بشكل كجريكي مظنجي وطبعا تشوهاتي تشريحي هنا اي سبب ممكن ركودي تشيكي وطبعا كمية السوائل الزائدة يعني كمية عافية تشقى بيهتربي شلال البولي تشقى شغال بي بجريكي تشيترا يعني
2: دكتور انواع فان كفراهني يعني قوك ايد كورتكاد تشيد بن وفرق دنا فراوان ده هي هجر انواعها بن
1: اري طبعا كسببها كسبب فرقتك وكعلاج فرقتك طبعا ايش تقريبا يكن بس كسبب وكعلاج يكن حصيعتي كلسي هنا بانواعي اوكسالات كالسيوم هنا فوسفات كالسيوم هنا حصيعتي انتاني هنا مكونه شسيتشار شارده اكثر شيء جم كتشكات شيء بسبب الالتهابات فوسفات تدي مغنيسيوم تدي وكالسيوم تدي ابتشك امونيا تدي طبعا جراثيمنا تشتكن مفرزه جيورياز عمولود بشنيدا ابعتا جيكي مظنت به واكثر شيء جم كتشكاتشيتكي يعني ممكن كفر بيجي 4 5 سنتيم جي و قلت كده مينا وخدينا كان بكي درجه ضمور كليه يعني وطبعا حصياتنا هنا جم زاروكاتشيت من مثلا حصيات ام بشنيدا الداء الاوكسالي مش فاكر كذبه دي يعني هي كفر شبه حصياتنا هنا بشنيدا الداء سيستيني مثلا اف تنكاري تفتيت واتشك اف جباري يعمل جراحيه اف جو متعدد بيت استئصال كليكي جو جلكي مظن بيو يكتني بي ممكن استئصال جزئي بكشيرة كفرنا هنا لا عرضينا مثلا بقيس السفلي ده بي لا عرضينا كفرنا هنا بجد حصيات قرن الوعى الانتاني نجم كشكاش يدمن احتمال هيك جلكي مظن بيجي بس ثابت بيجي خده ام بجنوا لا عرضي بالصدفة مثلا بيكون نخش عاتيج تشتكى ديرة ام ايكو جوز كاير تشتكى محصيات كولو مظن دبيلا ممكن لا عرضي بي بس شيء ايه عرضي ايش هو جلكي بيسا هناك بيجند بمثلا ايش السياب بدنيا هذا الشيء بشتي حروق ولادتي طبعا انا كانت بين بيات شهر يا جياد رانا ادخل بالشايده اي بصراحه زبين يا السيايه اي شاي حسب جهوي بصراحه مثلا جو اعلى الحال بي اي شاي قولنجي بي جو استسقاء شيكي طبعا فرط تمطط شيكي بمحفظه الكليه تشيك شيكي بجنيده قولنج كلوي بالعميد بجنيده كريست البحص اي شك جلكي بيسا وك كيركي بخاص ريديا اقياء اقياءات بيرشيد بي غسيان بيرشيد بي وضعيه مريحه نينا ايش بشكل مفاجئ تبلشي وبتشو بتشو زيدت بي طبعا في حدا بيجنا نخش انه برقع بينا ما بخوي ابدا ماكسيموم يعني نيفلتري بخوي عطاء ام علاج بكن ناس كسبب استسقاء شي ممكن شباب تشريحي بي ممكن كفرك بي حال بدارابي مثلا بيكون دات كبي جو مثلا كفر دا كتبه متوسط الحال او اسفل الحال مثلا ممكن اعراضي بولي سفلي بي مثلا تعدد بيلات بيجندا تخريش عسر التبول وجانا ممكن آلام إربية شبه أو أسفل مثلا بالخصيتين أو الشفرين أعضاء تناسلية عند الذكور والإناث أبسبب هاي بيكون مثلا كفر وقت بيوزمك شكريا عصب الخسل يجورد مشيت ضغط يستريف فألم دبي أسفل يعني أسفل الخصيتين شبه وبالشفرين بالأعضاء التناسلية نها جوبونا وبتكريزا تمام قولنش كلوي أف صراحة موضوع قلكي جدلية يعني بريد جوتن مضادات التهاب اللاستيرويديه وكديكلون خط الاول بو اخر المقالات بجند بناء مورفينات هي الافضل مسكناتي افيوني طبعا عطانها مضادات التهاب لا ثيرويد مثلا، بما انه متوفر بهتر، بس طبعا دفي مراعاه بكل مضادات استطبابية، يعني دفي جباري بعد الاكل بسوابق قرحه هضميه نبن، سوابق قصور كلوي مثلا نبن، هزيه كلويه قبل بريلو بيرشي نبوي، ارتفاع توتر شرياني جمنا خوش نبي، افحم مضادات استطبابا. يعني بالعاده قول خوشتي ام ديكلو دنيدا، طبعا قول حساسيه جنبي ام ديكلو دنيدا، نخوشنا للاسف في دناك بسبب ديكلون ام لجوء كنج مورفين مسكنات افيوني. طبعا سيتامول في حاجه في دناك ابدا ابدا، مضادات التشنج ابدا في دناك بحاجه للاسف، يعني تشتكى الشاعر شي بوند بجنب مضادات التشنج، مضادات التشنج في حاجه ابدا في دناك، يعني ديكلون او اليتك كامل عكسيني، اليتها اساسي انه فرض توتر المحفظة الكليه، يعني فرض ضغط هي.
0: أبو هف بيبينا أفكار عم أدل ده لقال دكتور خير الدين خليل كو بحثة سدم إن شبونا بان كفران دو قرشكا ده چهدي كادم أو إيشا كو قال لك إيش جوين خوشي هاني رو چهدك ومارا چهوا دكار خود درمان بك جوين خوشي هاني.

ازي هرتم بمين اشترى بيجم اشتا حسبك ومزيت تربينا بيجم بخاطري تا بفيسترانا شيرين يا تباعا تباعا مقاوس نضاوية خلق اخويا ايرو ايرو سيدان قلك استران نخش دياري مكرن سباس سيدان دخلك برنامه راديو زين دا قلك سباس يا ودي كمل سر قهداري كرنا وطاوي كليا داوي هون اللي قل ما بون سباس وافكارا من سيدان حسين لكونترول يبو اجديانا شغموس بجر ايرو اللي قالوا بوم سبد عيني دميدة دمجمير يازدوني في بخلك كانوش برنامه راديو زين اللي هي فيها افكار من دورين العلي بن قوي جي قوشين جدا بخورة بينا ويلي قالوا بن الويد حطاني ويدمي بمين اندنا بخير وخشي دا شادو بختبار بن بخاطري بخاطريوا

ابو درون كايا هي دي ده ما جمع هقولاني دي سكت بيرا من ولاد اخ مال باس ادين هو ازادي اس فكريم ورامان بو من سترانك چكرا بيسل ادين اخوه ومغوت

وين تمرج وشاف دنالم أزمان بيان أزمان بيان أزمان بيان بكسو

سر سموگش اشکم هرم بکرده.

سلمين تبريد دوار شاشك الحميد بارد.

وزي بريم من تديما يا زيادة يك بريم برا برا بدل يخوى من كاريما أبيناتا

حكي يارك في هيامي بدف دوستين بقلب ودلي فكافرين حكي يارك يا بكيف ودلي وهبش من نور ملك أملاك دي بابا شرين ترين هاي جارو أخ أخ دبلا حيران مصاغ بي هاي بابو

هاي راجا روم غوغرت مازي چيني خوزينا را برندا هاي تب هفالو هوغري تب خودك قسلا ويل من دوا هاي تب هفالو هوغري ور سردان اسين گوبري معبدال خودي حيا گورو خل منو دلالي كه برد جان

قلبي يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

قبطي سعيد أبا الإدراوي. قبطي سعيد أبا الإدراوي.

وعشت طول عمري أوفي جمايلي الغالية علي أجيب من عمري كفي ولائي فين أغلى هدية لو عشت

شعبا كلك خملو خيلا خقري ذاك دلال وراد لي من درمان بكتدر بليدا وبيجا منال اخ شعبا كلك خملو خيلا خقري ذاك دلال وراد لي من درمان بكتدر بليدا

شعبا كلك خملو خلق وقريدا كتشا دلال وراد لي من درمان بكتدر بليدا وبيجا منال أخت شعبا كلك خملو خلق وقريدا كتشا دلال أخ وراد لي من درمان بكتدر بليدا

طبق المنراك الفرمان ظل شابطي ورم باتتنا تجمر درمان وتنهلا بطي كتشي ازمرم طبق المنراك الفرمان ظل شابطي ورم باتتنا تجمر درمان وتنهلا بطي كاتشي تاباس كيمن جيكرن مان بمفار اسكور بومدا سر شوفا تونينا بقرب كاتشي تاباس كيمن جيكرن مان بمفار اسكور بومدا سر شوفا تونينا بقرب لو خويا يا قو دردي تابر قران اجيب مزان مضو عوري من ايش وجان لو خويا يا قو دردي تابر قران اجيب مزان مضو عوري من ايش وجان لو خويا يا قو دردي

دم ودور على الصحبان دم تلم جارك دفت مشي تسكرم وكرو جيشا كل بون بارك ندي خشي دم ودور على الصحبان دم تلم جارك دفت مشي تسكرم وكرو جيشا كل بون بارك ندي خشي تسخستم آقردة ونكارم ودرينم دباكم تناي وزنكارم تبينم تسخستم آقردة ونكارم